أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك مع تطبيق كوتش. ارسال أحول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي اني يعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولا انتظر رد العطية، مجمع العالم ولا اقول اسمعوبي، نفسي من اطراء خلق الله غنية، في بعض الاشياء اتقدم ونوبي، عن بني ادم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياع، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عية، وإن طلبني قلت له سمع وطاعة، ما عشقت من النجوم إلا الثرية، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة. وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: الو الو
1: طيارات الكلام
0: كلام انا ما نسيت معاه عهد الهواء عهد الصبع سر وصف قلبي مخبأ درست الهواء انا وياه من الف باء
1: باء
0: كل من دعا صاحبه لبى
1: هلهن بس انت هلهن بو
0: يقول انني فضلت ان

شك أو فكر الظنون فما زال هو سيد المظاني وإن شك أو فكر الظنون فما زال هو سيد المظاني.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. وانخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، اكبر خطأ اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
0: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: كانت الأغنية 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: عبد الله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري. الإمارات تدين بشدة تصريحات جماعة الحوثي بشأن السعودية. ترامب يوجه باستئناف رحلات الطيران الأمريكية المباشرة إلى لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة. ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. استدعت وزارة الخارجية الكويتية يوم أمس السفير الإيراني محمد توتونجي لتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف إيران للناقل الكويتي كيفان في مضيق هرمز مساء الاثنين، مما أسفر عن إصابة عدد من طاقمها، وذلك بالتزامن مع تعرض محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث غاراته على إيران، وذلك لليلة 11 على التوالي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية. وأضافت سنتكوم في بيان أن هذه الغارات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. قالت مصادر إعلامية يوم أمس أن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام وافق على استخدام الولايات المتحدة القواعد العسكرية البريطانية فيما تصفها بريطانيا بأنها ضربات دفاعية تستهدف إيران. وفي الشأن اللبناني، عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب واللبناني العماد جوزيف عون لقاء قمة في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، أسفر عن توجيه أمريكي باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى لبنان بعد عقود من التعليق، وتعهدات بوضع خطط ملموسة لدعم استقلالية الجيش اللبناني تزامنا مع تأكيد بدء الانسحاب الإسرائيلي. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن القمة أكدت على الشراكة التاريخية بين البلدين وركزت على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان. ووفقا للبيان، شدد الرئيس عون على الحاجة الملحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل كخطوة أساسية لتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا، مستعرضا التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة والخسائر الجسيمة التي خلفتها. من جانبه، تعهد الرئيس الأمريكي بتغيير مسار التعاطي مع لبنان ومعاملته بالاحترام الذي يستحقه، مؤكدا أن الإسرائيليين في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية، وقال إن هناك خطط ملموسة تم وضعها للمساعدة والاستقلالية الجيش اللبناني. واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق ومتابعة المبادرات المشتركة لتعزيز الأمن ودفع مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان. ختام النشر بهذا الخبر. أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن تمديد فترة استقبال الترشحات الخاصة بالدورة الخامسة لجائزة كنز الجيل حتى 31 يوليو 2026. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة عائشة الشمسي رئيسة اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل.
2: نقدر في اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل حرص مركز أبوظبي للغة العربية على تكريم الإبداع والمبدعين من شعراء وباحثين أسهموا في تعزيز مكانة الشعر والتراث الشعبي الإماراتي، وعملوا على نشر قيمه من خلال مشاريعهم النوعية التي ارتكزت على الأصالة والابتكار. يتجلى حرص المركز في إعلانه تمديد استقبال طلبات الترشح لفروع جائزة كنز الجيل بدورتها الخامسة لغاية يوم 31 يوليو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المبدعين للاستفادة مما تقدمه الجائزة التي ساهمت منذ انطلاقها في عام 2021 في تحفيز الإبداع لدى مختلف الأجيال، ودعمت أيضا الحراك الثقافي وساهمت في تعزيز مكانة الشعر النبطي ومكانته باعتباره أحد أبرز الفنون الأدبية المرتبطة بالمجتمع.
1: ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
3: الجو جوكم على الخليجية 1-0-0-9.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أرحب بالجميع، نصبح عليكم ونتمنى لكم بداية موفقة مع وصولنا إلى منتصف الأسبوع يوم الأربعاء بتاريخ 22 يوليو 2026 الموافق أكيد طبعا ل 8/1448 هجرية، 7:06 و20 ثانية توقيتي في استوديو الخليجية، وأنا أخذكم عهود الخولاني إن شاء الله بستمر في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. الإنسان ما هو إلا قصص وحكاية ممكن بعد عشرات السنين تروى لأشخاص ربطتكم فيهم علاقات وطيدة، أو يمكن حتى لأفراد من الجيل الجديد تبغي تكون أنت الضوء أو منارة العلم لهذا الإنسان، وكيف ممكن يتجنب أو يستفيد أو يعرف كيف يتعامل مع طبيعة بعض الأمور وفقا للكثير من القصص اللي أنت مريت فيها شخصيا. فنحن عبارة عن حكاية وعبارة عن قصص كثيرة، أحد منا رواها والبعض الآخر احتفظ بها ويمكن حتى طويت في ذاكرة النسيان عند البعض الآخر. ولكن لو اليوم تقادر أنك تكتب كتاب وهذا الكتاب خاص بقصة من قصصك، شو ممكن تكون هاي القصة؟ وقصص البشر كثيرة، هناك من حارب مع مرض معين واستطاع أن يتغلب عليه، هناك من عانى من عسر في التعليم واستطاع أن يصل إلى ما هو عليه اليوم، هناك من كانت عنده مشاكل في حياته الزوجية ويا أن نتخلص منها أو استطاع أن يحلها، هناك من تعامل مع طفل من أطفاله بطريقة خاصة بسبب الحالة اللي كان يعيشها، وقيس على ذلك الكثير من القصص حتى وإن كانت في علاقات الحب أو الصداقة أو غيرها من هذه القصص، حتى وإن كانت مرتبطة

0: بقائد فذ ملهم قابلته شخصيا. هناك الكثير من القصص مر بها الإنسان منذ طفولته إلى يوم هذا، صح ولا لا؟ فنحن يعني عبارة عن قصص، عبارة عن أشياء تروى وتحكى، مواقف، تجارب، وأكثر من ذلك بكثير. فاليوم لو تبحر شوي في خلونا نقول كل مراحل حياتك، وتتوقف عند قصة معينة ودك أنك تكتب كتاب وترويها وتشارك فيها الناس، لعل وعسى غيرك يستفيد منها، أو يمكن حتى من باب الفخر والتباهي تبغي تشارك الناس تفاصيل هذه القصة. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. أنتوا عبارة عن مجموعة من الحكاية والقصص، توقف عند قصة واحدة وخبرنا إذا بتكتب كتاب شو بتكون هاي القصة، قصة طبعا خاصة فيك. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. صباح الخير والنور والسرور يا عبير النمر، حياك الله ويا هلا ويا مرحبا بك. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وعندنا تفاصيل بنتكلم عنها عشان نقدر أبسط الأمور اللي تمر علينا ويمكن نستشعرها، أو يمكن حتى تمر مرور الكرام في حياتنا. فإذا كانت هناك قصة عالقة في أذهانكم أنتوا عشتوها شخصيا، واليوم نقدم لك كتاب أنت تكتب كل تفاصيله، فشو ممكن يكون عنوان هذه القصة اللي تتخلل هذا الكتاب؟ برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال وسائل تواصلنا، والأهم منكم ما تنسون اسمكم الثلاثية، رقم الأسمس مجددا 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. استقبل من مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية، وكالعادة نقول Good morning للجميع.
1: هو الخليج
2: على الخليجية.
0: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 34 37، الدوحة 32 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 41، أما الكويت 36 44، وأخيرا الرياض 33 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني احبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير لمه. ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر من تب عيوني غير. وحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك وحشتني كثير. زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك سوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل على ربي ولو رضاك اجهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير.
3: افداك كلي واقول اسف على التقصير.
0: اشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد ند الشبامول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم، المخبز، منتجات العناية بالأطفال، الإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق واستفيدوا من مزايا برنامج تميز تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: ويتينج روم.
1: ما أعتقد أن قصصنا الكثيرة تختزل في صفحات من كتب أو حتى مجلدات، وهناك الكثير من المواقف والتجارب اللي يعيشها الإنسان، وهذا اللي يصنع خلونا نقول شخصية الإنسان اللي يعني يصل إليها أو وصل إليها اليوم. وصدقوني حتى هاي الشخصية ستصقل أكثر وأكثر من كثرة المواقف المستقبلية اللي ممكن يصادفها الإنسان. الحين عادة ليس بالضرورة كل موقف يكون موقف سيء يمر على الإنسان على أساس أنه يتعلم منه درس ولا يستفيد منه، بالعكس هناك تجارب كثيرة تعلم الإنسان، تطور من مهاراته، تحسن حتى من أخلاقياته ومبادئه. عشان كذا احنا دائما نقول فكر الإنسان متغير، احنا مو بعبارة عن مجموعة خلونا نقول قوانين ثابتة، صح؟ احنا مو بثوابت أفكارنا وآرائنا، مش ثوابت، بالعكس متغيرات. وكل ما تكبر كل ما تستوعب أن لا، أنا ما يستوي أحكم على فلان اللي أمامي إذا والله قبل سنتين كان متمسك ومتشبث برأي معين واليوم غير رأيه. نحن من المتغيرين، صح ولا لا؟ أفكارنا تتغير. ليش؟ لأن الإنسان يصادف وايد أشياء في حياته، هاي الأشياء هي اللي تخليه يتغير ويتبدل بطريقة تفكيره، بوجهات نظرة، بالآراء اللي يتبناها، بوايد أمور. فلذلك يمكن يجد بعض الناس صعوبة في اختزال قصة معينة في كتاب، قصصهم كثيرة مثل ما شاركتنا مريم كاظم، أو مريم كاظم أتوقع، تقول أول شيء good morning يا مريم، تقول قصصنا كثيرة ولكل شخص قصته يعني. ويوم نقول لكل شخص قصته، أنا أقول لكم لكل شخص قصصه وحكاياه، مو بحتى قصة وحدة من كثر الأشياء اللي يعيش الإنسان. ونحن عبارة عن مراحل، صح؟ حياتنا والتايم لاين عبارة عن مراحل، كل فيز مختلف عن الفيز الثاني وكل مرحلة مختلفة عن المرحلة الثانية. زي نقول لكم هناك صحفي هو طبيب وصحفي استقصائي، قضى عمره في خلونا نقول الحديث عن قصص الناس المحتاجة المسكينة، وهو أصلا كان يعني طبيب يسمونه حتى طبيب الغلابة، فدائما كان يتكلم عن قصصهم ويرويها للناس ويخبرهم عن قصص هذيل الأشخاص وعن الناس المهمشة يمكن بشكل عام يعني. من بعد ذلك يقولكم يد فترة ورب العالمين ابتلاه بمرض السرطان، الله يعافينه ويعفو عن الجميع. فهني غير الكاميرا، بدلها، وجهها باتجاهه هو، بعد ما كان يروي لسنين طويلة قصص الناس المهمشة، وقرر أنه يكتب قصته أو حكايته بكتاب اسمه أنا قادم أيها الضوء. هذا الكاتب هو دكتور محمد أبو الغيط. فبدأ يتكلم طبعا ويعبر عن مشاعره بشكل عام في كافة مناحي الحياة، ما كان الموضوع ترى مرتبط فقط بمرضه، كان يتكلم عن تجربته مع المرض وعن الأفكار الكثيرة وحياته كيف كانت وكل هاي الأشياء. فيتكلم عن العلاقات، عن الحب، عن الصناعة، عن الزراعة، يعني كل شيء كل شيء كل شيء يتكلم عنه في هذا الكتاب. فيستوقفني أمر معين صراحة، غير عن هاي الأمور كلها، بأن في وسط الزحام في هذه الحياة الإنسان ما يقدر نعمة بسيطة ممكن أن تمر عليه، اللي هي شو؟ اللي هي نعمة اليوم العادي. نعم، نعمة اليوم العادي اللي ممكن يمر على الإنسان في حياته. ليش دائما يعني نشوف أن الأيام العادية، ولا أستطيع أن أعمم لأن هناك من يقدر حتى اليوم العادي بما أنه مر بسلام الحمد لله ترى نعمة، صح؟ بما أنه مر بأمان الحمد لله ترى نعمة. لكن بعض الناس دائما من كثر ما نشوف في منصات التواصل الاجتماعي إنجازات متتالية، تحديات، أرقام كبيرة، تسجيل أهداف عظيمة، فخلاص الإنسان يوصل لمرحلة أن أنا كيف مر يومي عادي بدون ما أسوي شيء خارق، صح؟ حد يفكر بهاي الطريقة. فما بشرط دائما أي عمل نحن نقوم فيه لازم يكون عمل جبار، عمل ضخم، فيه إنجاز رهيب، كل حد لازم يقول واو. لا، في النهاية حتى اليوم العادي اللي يمر على الإنسان هذه من النعم العظيمة اللي اليوم نحن نعيشه. صح لنا في بعض الأحيان يوم ننجز شيء كبير نفرح بزيادة، صح؟ لكن مقارنة بالأيام العادية. فكر فيها أنت وتعمق. يوم اليوم يمر بسلام، أنت تستيقظ من نومك، تطلع من بيتك، الشوارع الحمد لله معبدة، تصل إلى دوامك بسلام، تنجز مهامك، ما شيء أي اشتباكات، ما شيء أي خلافات وغيره، تخلص دوامك، ترد البيت، تكون مرتاح، ملتم ويا عائلتك، قصص حلوة، ضحكات جميلة، وكل واحد منكم أوى إلى فراشه. وبحلو الشعور، حلو اليوم مر بسلام. فهذه نعمة من النعم الكبيرة علينا، حتى الأيام العادية اللي نحن نعيشها تراها أيام جميلة سعيدة حلوة مليئة بالسلام والطمأنينة والأمان. مو بلازم دائما الإنسان يصنع أشياء يعني خارقة أو جبارة عشان يفرح ويكون فخور في نفسه. ساعات وفي بعض الأحيان بالأشياء البسيطة جدا ممكن هاي الأشياء تصنع فارق كبير في حياة الإنسان في يومه وحتى في أعوامه. وبي يوم وبيتذكر هذا اليوم العادي وبيشتاق يمكن حتى لمثل هذه الأيام اللي أهم شيء إنها مرت بسلام. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق، stay tuned، خلكم متواصلين ويانا وبنرجع وبنتواصل. يعني مثلا يوم تقول حق حد ها شو سويت اليوم؟ والله ما شيء، بس صرت البحر. حلو، زين، سويت شيء؟ لا يعني عادي، بس شيء لسنا. هذه نعمة ترى، صح ولا لا؟ زين، خلونا نسمع فرقة ميامي، هم بيودونا البحر. سام شيء ما يردونا عطشانين.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: القاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: 1009
2: كانت الأثير.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملبلازة تقريبا من عند شارع الوحدة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من عند حي براشي في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. أما عن الحركة على شارع راس الخور عليه كثافة مركبات تكاد لا تذكر، بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية كما هو الحال على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: اختار.
2: في اختار عندي أسماء خمس مدن، زين، أسماء خمس مدن عالمية بخبركم إياهم في هاي اللحظات. اسمعوا أسماء هاي الخمسة مدن وحاولوا بينكم وبين نفسكم تحللون شو ممكن تكون العلاقة ما بين هاي الخمسة مدن. أنا بحدد بقول هاي المدينة ترها موجودة في البلد الفلاني وهاي موجودة في البلاد الفلانية، هذا كله بقوله، لكن فكر وتعمق قليلا وعطنا تحليل كذي، تحليل ربطي ما بين هاي الخمسة مدن اللي بذكرها. يا ترى شو العلاقة ما بين مدينة لوما ليندا في أمريكا ونيسويا في كوستاريكا أو نيكويا في كوستاريكا وسردينيا في إيطاليا وإيكاريا في اليونان وأخيرا أوكيناوا في اليابان؟ عندنا خمسة مدن: لوما ليندا، نيكويا أو نيسويا، سردينيا، إيكارايا وأوكيناوا. هذه خمسة مدن عالمية موجودة في هذا العالم، موجودة في خريطة العالم، لكن شو ممكن تكون العلاقة بين هاي الخمسة مدن؟ الحين ما بالضرورة أنتوا تحفظون أسماء هاي المدن عشان تقدرون تحللون، أنتوا سمعتوني الحين وأنا أقول أسماء خمسة مدن موجودة في خريطة العالم في دول مختلفة، أوكي؟ شو ممكن تكون العلاقة بينهم أو كيف ممكن تربطون أنتوا شخصياً ما بين هاي الخمسة مدن؟ أي تحليل يخطر في بالكم شاركونا فيه مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجي. قد يكون تحليل تاريخي، جغرافي، حدودي، اقتصادي، أي شيء أي شيء أي شيء يخطر في بالكم، سياحي، أي شيء يخطر في بالكم شاركونا فيه. إذن المدن هي لوما ليندا في أمريكا ونيكويا في كوستاريكا وسردينيا في إيطاليا وإيكاريا في اليونان وأخيرا أوكيناوا في اليابان. شو ممكن تكون علاقة الربط وشو هي حلقة الوصل ما بين هذه الخمسة مدن اللي ذكرتها؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وفي انتظار يعني تحليلات. عرفنا تو ناشين من ركادها، حد مصحصح، حد نص، بس يعني حاولوا تحللون وتشاركونا شو ممكن تكون حلقة الوصل أو علاقة الربط ما بين هذه الخمسة مدن. لنا عودة من بعد دقائق، ستي تيوند وخلكم متواصلين يانا ولكم المزيد من التفاصيل.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية.

0: صفر 9. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية لقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري. عبد الله الحامد، الإمارات والسعودية تاريخ مشترك. الجيش الأمريكي يكمل ضربات جوية ضد إيران لليلة 11 على التوالي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. قال معالي الشيخ عبد الله آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على حسابه في منصة إكس: العلاقات الإماراتية السعودية امتداد لتاريخ مشترك وروابط أخوية راسخة بين شعبين شقيقين يجمعهما مصير واحد، وتعززها قيادة حكيمة في البلدين تمضي بتنسيق وثيق ورؤية واضحة نحو مستقبل يحمل الخير لشعوبنا ومنطقتنا، ودور الإعلام المسؤول أن يعكس هذا الواقع بموضوعية ويتصدى لأي محاولات للإساءة إليه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة، ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني هاتفيا يوم أمس مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري آخر المستجدات الإقليمية، وتم خلال الاتصال مناقشة استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والأردن والهجمات الممنهجة على البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمدنيين الآمنين تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على حرية وسلامة الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. استدعت وزارة الخارجية الكويتية يوم أمس السفير الإيراني محمد توتونجي لتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف إيران للناقلة الكويتية كيفان في مضيق هرمز مساء الاثنين، مما أسفر عن إصابة عدد من طاقمها، وذلك بالتزامن مع تعرض محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث غاراته على إيران وذلك لليلة 11 على التوالي، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية. كما أعلنت سنتكوم يوم أمس تغيير مسار 8 سفن تجارية وتعطيل أخرى منذ استئناف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون لقاء قمة في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، أسفر عن توجيه أمريكي باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى لبنان بعد عقود من التعليق وتعهدات بوضع خطط ملموسة لدعم استقلالية الجيش اللبناني تزامنا مع تأكيد بدء الانسحاب الإسرائيلي. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن القمة أكدت على الشراكة التاريخية بين البلدين وركزت على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان. واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق ومتابعة المبادرات المشتركة لتعزيز الأمن ودفع مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس أنها سترسل الدفعة الأولى من حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار مخصصة لكوبا التي تعاني أزمة اقتصادية عميقة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن طائرة تحمل مواد غذائية ومستلزمات نظافة معبأة مسبقا تكفي لما يصل إلى 700 أسرة كوبية تستعد للإقلاع من ميامي. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم أمس إقالة القائد العام للجيش الأوكراني أليكسندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دراباتي قائد القوات المشتركة خلفا له. لقي ما لا يقل عن 54 شخصا حتفهم وفقد آخرون جراء الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في عدد من ولايات الشمالي والشمال شرقي الهند، فيما تواصل السلطات المحلية بدعم من الحكومة الاتحادية تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة. أكدت فنزويلا وفاة 3 أشخاص جراء الإصابة بفيروس هانتا في ولاية أنزواتيجي شرقي البلاد، لكنها شددت على عدم وجود أدلة على انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. وقالت وزارة الصحة الفنزويلية إن فيروس هانتا يشتبه أيضا في تسببه بوفاة 2 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بولاية باريناس جنوب غربي البلاد، ولا تزال هاتان الحالتان قيد التحقيق ولم يتم ربطهما بالوفيات 3 في ولاية أنزواتيجي التي تبعد نحو 655 كيلومترا. في ختام هذه النشرة، أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن تمديد فترة استقبال الترشحات الخاصة بالدورة 5 لجائزة كنز الجيل حتى 31 من يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المبدعين للاستفادة مما تقدمه الجائزة. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة عائشة الشامسي رئيسة اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل.
5: نقدر في اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل حرص مركز أبوظبي للغة العربية على تكريم الإبداع والمبدعين من شعراء وباحثين أسهموا في تعزيز مكانة الشعر والتراث الشعبي الإماراتي وعملوا على نشر قيمه من خلال مشاريعهم النوعية التي ارتكزت على الأصالة والابتكار. يتجلى حرص المركز في إعلانه تمديد استقبال طلبات الترشح لفروع جائزة كنز الجيل بدورتها 5 لغاية يوم 31 يوليو الجاري لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المبدعين للاستفادة مما تقدمه الجائزة التي ساهمت منذ انطلاقها في عام 2021 في تحفيز الإبداع لدى مختلف الأجيال، ودعمت أيضا الحراك الثقافي وساهمت في تعزيز مكانة الشعر النبطي ومكانته باعتباره أحد أبرز الفنون الأدبية المرتبطة بالمجتمع.
4: ختام النشرة، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: كمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: استاذ سين ويانا على 1-0-0-9
9: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: اوتو اوكسجين على الخليجية
1: اوتو بالتعاون مع جزيرة ياس ابو ظبي.
2: عهود الخولاني ما زالت مستمرة في تواصلها وياكم من خلال ساعتنا الثانية. نرحب بكل من يسمعنا ويتابعنا في هذه اللحظات، ونوجه التحية الصباحية لمن انضم إلينا أيضا في هذه الثواني والدقائق الأولى من خلال ساعتنا الثانية. تطرقنا من خلال فقرة اختار لسؤال سألنا مستمعينا عن 5 مدن موجودة في خريطة العالم في بلدان مختلفة، وبرد بذكركم أكيد طبعا بالسؤال مجددا للي ودي يشاركنا ويتواصل ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ولكن خلوني في مستهل حديثي أذكركم بوسائل التواصل على أساس تكونون جاهزين. عندكم رقم الاسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية واللي من خلاله نستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. الساعة حاليا 9:07:30، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى اختار.
3: اختار اختار
2: اختار اختار في اختار كانت عندنا 5 مدن. 5 مدن يعني بس شي طلبنا منكم تشغلون فن التحليل عندكم وتحاولون أنكم تربطون ما بين ال5 مدن بأي شيء ممكن أن يخطر في بالكم. المدن هي لوما ليندا في أمريكا، ونيسويا أو نيكويا في كوستاريكا، وسردينيا في إيطاليا، وإيكاريا في اليونان، وأخيرا أوكيناوا في اليابان. شو ممكن تكون علاقة الربط ما بين هاي ال5 مدن أو حلقة الوصل ما بين هاي ال5 مدن اللي ذكرناها؟ خلونا نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا بتخميناتهم. آمنة البلوشي تقول كلهم يتغدون سلطة. يمكن يمكن. أيضا عندنا

0: دام المشاركات اللي وصلتنا. اسمي حسن البلوشي تقول حرف الياء يمكن يمكن. أيضا عندنا أحمد محمد يقول أتوقع أسامي هاي المدن مسماة على شخصيات أو نساء لهن باع وتاريخ أو قصة معينة، هذا والله أعلم. ممكن نورة البلوشي صبحت الله بالخير والنور والسرور، تقول حلقة الوصل أن هاي المدن الخمسة فيها ناس لهم شخصيات وفخورين بتراثهم وبلدانهم، جايز حرف الياء من وفا حسن الملة. ممكن أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من إيمان المري صبحت الله بالنور والسرور، تقول يمكن يتشابهون في نمط عمراني أو سياحي أو الشواطي اللي عندهم. مريم المرزوقي أيضا تقول الطبيعة الساحرة والتنوع الفريد. أنتوا شو رأيكم؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وبنقرأ أكيد باقي المشاركات اللي وصلتنا من ناحية التحليل لعلاقة الربط أو حلقة الوصل ما بين هاي الخمسة مدن اللي موجودة في بلدان مختلفة وموجودة في خريطة العالم. شو ممكن تكون علاقة الوصل أو حلقة الوصل ما بين هاي الخمسة مدن؟ أي شيء يخطر في بالكم. ترى هني يعني نحن مو عشان خلونا نقول نتحدى بعض ونعطي الإجابة الصحيحة، لا، احنا نبغيكم تفكرون اي شيء يخطر في بالكم شاركونا فيه مع اسماءكم الثلاثيه من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. عندنا لوما ليندا في امريكا، نيسويا او نيكويا في كوستاريكا، سردينيا في ايطاليا، ايكاريا في اليونان، واخيرا اوكيناوا في اليابان. شو ممكن تكون علاقه الربط او حلقه الوصل ما بين هاي الخمسه مدن من بلدان عالميه مختلفه؟ برجع وبتواصل اياكم من بعد دقائق، ان كان عندكم تحليل اخر اكيد نستقبله من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. والاهم ان مشاركاتكم تكون مرفقه باسماءكم الثلاثيه، ولكم المزيد من التفاصيل. انا يعني يوم سمعت هالشيء صراحة يعني ما خطر في بالي، حللت وفكرت لكن هذا الشيء بالتحديد ما خطر في بالي. فبنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، وبننتظر منكم أكيد تحليلاتكم المختلفة. Good morning وصباح الخير للجميع لمن يتابعنا في هذه اللحظات.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية،
0: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجة الحرارة في سما العواصم الخليجية. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 41، أما الكويت 36، 44، وأخيرا الرياض 33، 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

Touchdown. شوفوا كيف سبحان الله هاي المدن الخمسة اللي ذكرناها ترتبط بشيء واحد وتحديدا بالبشر نفسهم. خلوا الطبيعة على صوب، خلوا أي شيء على صوب، خلنا نتكلم عن الأشخاص نفسهم. أهل يعني؟ لا مو بأهل، بس في عامل مشترك بينهم. بنقرأ المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات في هذه اللحظات. نشوف عندنا في هذه اللحظات سيرفرش على المشاركات. أوكي، بخيت حميد المنصوري، حياك الله يا بخيتة، تقول مدن شاطئية وتشتهر بالأسماك والزراعة والطبيعة الخلابة. يعني وايد وايد الإجابة في محلها، لو تفتحون الخريطة بتشوفون المواقع كلها فعلا يعني تناسبها هاي المشاركة ويناسبها هذا الوصف مثل ما وصفت الموضوع بخيتة. نورة يوسف تقول لون البشرة. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا كلها دول ساحلية، من عاش سالم عيسى، كلهم على البحر، من أحمد الحمادي، وكل المشاركات رأى صحيحة بالمناسبة يعني، كلهم ينتهون بالألف، من مير محمد سالم، انتهاءها بمد الألف، أيضا من نورة يوسف. من المشاركات أيضا اللي وصلتنا عاش تقول كل هاي المدن شعوبها تعيش فوق عمر 100 عام وأغلبهم معمرين وبصحة ممتازة. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا ونختم فيها مجموعة الرسائل، حصة المرة المطوعة تقول المناطق الزرقاء. تعالوا نتوقف قليلا عند المناطق الزرقاء. عيسى تقول نفس اللغة، عيسى يقول نفس، سلام عيسى تقول نفس اللغة. انزين، خلونا الحين نتكلم عن المناطق الزرقاء. وما المقصود بالمناطق الزرقاء؟ المناطق الزرقاء يعني أتوقع اللي يجمع بينهم فعلا الطبيعة الساحلية، ترى كلهم مطلين على البحر. شو هم المدن عشان اللي ما سمعونا قبل؟ نحن حلينا في لوما ليندا في أمريكا، ونيكويا في كوستاريكا، وسردينيا في إيطاليا، وإيكاريا في اليونان، وأخيرا أوكيناوا في اليابان. وفعلا ترى كلهم يعتبرون مناطق ساحلية، فممكن هذا الوصف يجمعهم اللي هي المناطق الزرقاء. انزين، خلونا نوصف هذا الوصف أكثر ونتعمق في شرحه. وفعلا مثل ما وصلتنا مشاركات من مستمعينا عن الأعمار اللي هناك وعن تسميتهم بهذا المصطلح اللي هو مصطلح المناطق الزرقاء. يقولكم في هاي الأماكن الموت يتأخر فيها، تخيلوا الموت يتأخر فيها، والأعمار بيد رب العالمين وحده، لكن شو المقصد بأن الموت يتأخر فيها؟ الإنسان ينسى هناك موضوع الموت، ويسمونها فعلا بلو زونز أو المناطق الزرقاء. وتقدرون تبحثون عنها حول الخمسة أماكن تقريبا في الأرض، البيئة هناك تساعد هذين البشر على أنهم يعيشون حياة صحية سليمة جميلة، لدرجة أن الناس تنسى الموت والعمار بيد رب العالمين وحده. فأقل واحد هناك عمره 100 سنة، تخيلوا أقل شخص هناك عمره 100 سنة. الناس ما شاء الله تعمر ما بين 100 إلى 130 عام، ويمكن حتى 140. نعم، بدون أي مبالغة. ليش؟ يقولكم البيئة هادية جدا، ما فيها اللي نحن نسويه دائما، الحياة هاي السريعة واللي فيها عيلة وعجلة دائمة، لا لا لا لا لا. صح إنهم يعملون، لكن يعملون حتى بطريقتهم الخاصة باللي يتناسب ويتوائم مع حياتهم ومع طبيعته. فالهدوء والعلاقات وطبيعة النوم ومستوى التوتر، كل هاي العوامل تلعب دور كبير في الصحة الجسدية والنفسية على المدى الطويل. عشان كذا اسأل نفسك من الوقت إلى الآخر، هل البيئة اللي أنت تعيش فيها تساعدك تعيش بشكل أفضل ولا تستنزفك كل يوم؟ ما شاء الله عليهم لهناك يعني، ويبالنا زيارة لهاي المناطق نشوف فعلا أعمار المعمرين هناك.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: الخليجية. دانت الأثير.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد للزحام المروري بادي من شارع الوحدة للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى تقاطع المولا بلازا في دبي. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للزحام المروري أيضا بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة بالاتجاه إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. الازدحام المروري أيضا ما زال قائم من عند حي براشي في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، هذا طبعا على شارع الإمارات العابر. وبالنسبة لشارع راس الخور هناك كثافة مركبات بسيطة. من بعد ذلك تسلك الحركة بالاتجاه إلى شارع الخيل وتتحول إلى طبيعية كما هو الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم وتوصلون بالسلام إن شاء الله. لا تنسون التقيد بالأنظمة المرورية.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: أعود في تواصلي وياكم من خلال فقرتنا الأخيرة عبر ساعتنا الثانية عبر أوتو، ورحب بكل من يسمعنا ويتابعنا في هاي اللحظات. شو اللي ممكن يزعج الإنسان أكثر عن السب والشتم؟ شو ممكن يزعج الإنسان أكثر عن السب والشتم؟ هاي من أكثر الأشياء المزعجة. فهل هناك أمر آخر ممكن أنه يزعج الإنسان أو يضايقه أو يزعله أكثر عن السب والشتم؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. فكروا بعيدا عن الحساسية الزايدة، يعني حين نبغي نشوف طبيعة الإنسان أو خلنا نقول شخصية الإنسان الطبيعية، يعني مو بالحساس بزيادة. شو اللي ممكن يزعله أكثر عن إذا تعرض إلى السب والشتم؟ في شيء يزعل أكثر؟ في شيء يزعل الإنسان أكثر؟ إذا كانت الإجابة نعم، شو هو هذا الشيء اللي ممكن يزعل الإنسان أكثر عن إذا تعرض للسب والشتم؟ وطبعا كان يعني بريء وشيء ما يتناسب مع يعني خلونا نقول تصرفات وسلوكيات، وإنسان ما شاء الله يعني على خلق وشخصيته جميلة، وفوق هذا يتعرض لهذا الشيء، فأكيد الموضوع بيكون مزعج، صح ولا لا؟ بيزعل الإنسان، طبيعي يعني الإنسان يزعل، نحن بعد مجموعة مشاعر. فشو ممكن يزعل الإنسان أكثر عن تعرضه للسب والشتم؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. إن وجد أمر آخر ممكن يزعل الإنسان ويضايقه أكثر عن تعرضه للسب والشتم، بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. ليش يعود هذا السؤال؟ لكم المزيد من التفاصيل إن شاء الله في ساعتنا الثالثة بنتعرف عليها، وبننتظر منكم مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. منو يحب يتعرض لمثل هاي الأمور؟ ما حد، صح؟ فشو ممكن يزعل أكثر عن تعرض الإنسان للسب أو الشتم؟ بنرجع وبنتواصل من بعد دقايق، خلكم متواصلين يانا ولكم المزيد من التفاصيل.

0: أشعار فزاع على الخليجية. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها، يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كنرمالها، وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لنزفرك في عالية اجبالها. وانا لمريتني وانا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد او هنيالها، والله يسامحك تطريلي وانا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها، كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت اتخيل هنوف غاب مرسالها، يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها، في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها، يا عاذري لو تقول شخذت منها، خذيت منها شقى نفسي وغربالها، وانقلت لي وش عطيت أقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفت على فالها، وانقلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، أقول ما كل وصل يشبه وصالها، أصد عنها ودور وصلها ما دريت، كن المشاعر ما هي تستطر باللالها، أغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت، وأوله ما بين منحرها وسلسالها، أعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو إن العذارة فيهم أمثالها، حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها، ولو كل دلة سوالي حسب ما بغيت، مديت مناي قبل يصب فنجانها.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: واحد
2: صفر
1: صفر

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط، من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويس لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. صوت بلا صورة
2: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
3: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
4: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. قال معالي الشيخ عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على حسابه في منصة إكس: العلاقات الإماراتية السعودية امتداد لتاريخ مشترك وروابط أخوية راسخة بين شعبين شقيقين يجمعهما مصير واحد، وتعززها قيادة حكيمة في البلدين تمضي بتنسيق وثيق ورؤية واضحة نحو مستقبل يحمل الخير لشعوبنا ومنطقتنا، ودور الإعلام المسؤول أن يعكس هذا الواقع بموضوعية ويتصدى لأي محاولات للإساءة إليه. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة، ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني هاتفيا يوم أمس مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري آخر المستجدات الإقليمية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث غاراته على إيران وذلك لليلة 11 على التوالي، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية. عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون لقاء قمة في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، أسفر عن توجيه أمريكي باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى لبنان بعد عقود من التعليق، وتعهدات بوضع خطط ملموسة لدعم استقلالية الجيش اللبناني تزامنا مع تأكيد بدء الانسحاب الإسرائيلي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس أنها سترسل الدفعة الأولى من حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار مخصصة لكوبا التي تعاني أزمة اقتصادية عميقة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم أمس إقالة القائد العام للجيش الأوكراني أليكسندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دراباتي قائد القوات المشتركة خلفا له. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5346 قتيلا، واستقر عدد المصابين عند 16740. يتقدم حريق ضخم اندلع أمس في جنوب شرق فرنسا وأتى حتى الآن على 1700 هكتار بسرعة كبيرة جدا على جبل في منطقة بروفانس، ما استدعى إجلاء حوالي 40 شخص. ختام الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية دانت الأثير 1009.

0: صوته أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعين من جديد من خلال دانة الأثير 1009، وأعود في تواصلي وياكم مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة من خلال دانة الأثير 1009 التاسعة ودقيقة واثنين وعشرين ثانية بتاريخ اليوم 22 يوليو 2026، وأعود في تواصل وياكم. وها أنا أخذكم عهود الخلاني ما زلت مستمرة في هذا التواصل، وكالعادة نقول good morning اللي في هاي اللحظات وصلوا لمقر عملهم، بدأوا أشغالهم، عندهم مشاويرهم، خلصوا من أول مشوار، تريقوا، تقهووا، إن شاء الله يومكم يكون حلو وجميل وخفيف ولطيف، وأيضا فيه تنجز الأمور اللي يعني كاتبينها من البارحة ولا من قبله. شو الأشياء اللي تبون تخلصونها تخلص في هذا اليوم، ما في شيء يتأجل ولا يصعب عليكم. خلوني أذكركم بوسائل التواصل للي حابين يشاركونا ويتواصلون يانا. عندكم رقم الأس أم إس هو 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. دعونا ننطلق في ساعتنا الثالثة في الأجواء الغنائية، ومن بعد ذلك بنرجع لتفاصيل موضوعنا مدلي شو. هذا العرض وهذه الليلة بتجمع مجموعة من النجوم والطاقات الفنية الشبابية مثل شب حمدان ومحمد الشحي ودافي وآلاء الهندي ودي جي المرعب على مسرح مركز دبي التجاري العالمي. متى؟ 31 يوليو نهاية هذا الشهر، وهذا المدلي بيكون برعاية الخليجية 1009، وانتو تقدرون تحجزون تذاكركم من platinumlist.net. سنبقى في نفس المكان في مركز دبي التجاري العالمي، لكن في قاعة 8، وللشهر القادم بالضبط عقب شهر تقريبا 21 أغسطس أيضا بيكون عندكم موعد مع ليلة خليجية فنية شبابية مليئة بالإحساس لطلال سام وسلطان المرشد اللي بيجتمعون في هذه الليلة ضمن فعاليات مهرجان بيت ذهيت في الموسم الخامس له. تقدرون تشترون التذاكر أيضا من platinumlist.net والشريك الإعلامي الرسمي أكيد الخليجية 1009 لهذه الليلة الخليجية الشبابية. الآن بناخذ فاصل.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: إن وجد طبعا أكثر عن السب والشتم بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 31

0: 40، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 45. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 37، أما الكويت 35، 44، وأخيرا الرياض 31، 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
3: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفا بوعود كذابة، تجي مرة تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه، إلي نسأل تفارقنا تصيح الآه يا كذاب، كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه، على طاري الفراق اللي ذبحني كيف جرحك طاب، لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابة، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب، تفارقته غريبة كيف ما تبكي من غيابه، مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب، سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشاب، أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه، خطأ مني فتحت الباب لكنك فتحت أبواب، وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه، تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة، أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب، صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، تعالوا خلي يقول البعد من غيظه لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز، قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة، استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل، خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009. شو اللي ممكن يؤذي الإنسان أكثر من تعرضه للشتم والسب؟ نحن طبعا نتكلم هني على الصعيد النفسي، على الأثر النفسي، كيف ممكن الإنسان يتأثر نفسيا إذا سمع مثلا مثل هذه الألفاظ السيئة. لكن يقولكم التجاهل، يا ويلي من التجاهل. في علم النفس الاجتماعي هناك مفهوم اسمه الاعتراف الاجتماعي. شو معناته؟ أن الإنسان بطبيعته يحتاج دائما يحس أنه منظور، أنه ينشاف، محسوب، معترف فيه. ما يحب التجاهل، يكره شيء اسمه تجاهل، يكره أنه ما يكون موجود، أو أن الإنسان أو الأشخاص اللي حوله ما يعطونه حقه. أوكي؟ وهذا ترى مو معناته أن الإنسان هذا يعاني مثلا من نرجسية ولا من غرور ولا من غيره، لا لا لا، إنسان طبيعي جدا، لكن هذا شعور نفسي. أوكي؟ يقولكم في دراسة نفسية غريبة صراحة، يمكن حتى الواحد يعني ما يتقبلها، الإذن ما تتقبلها، لكن شو تقول؟ تقول أن بعض الأفراد ما عنده مشكلة أن يتم انتقاده أو حتى يتعرض للتنمر، لكن لا تتجاهله. يعني تنمر علي، ها، انتقدني، لكن لا تتجاهلني. غريبة الدراسة صح؟ ليش نزين؟ يقولكم لأن بمنظورهم هذيل الناس أن السب أو الشتم أو الغلط وغيرها من هاي الأمور مهما كان سيء بعد يحس أن موجود داخل هذه الدائرة، يشوفون الناس حتى لو تعرض لي مثل هذه الأمور. غريب صح؟ لكن التجاهل يحسسه أنه وش أقولكم، ولي دار واحد مش موجود، غير مرئي، وهذا اللي ممكن يأثر عليه بزيادة ويعتبره شعور قاسي ومبحلو. فعشان كذا يقولكم هناك عالم نفسي أمريكي اسمه ويليام جيمس، شو كان يقول؟ يقول أن تعامل الشخص وكأنه غير موجود هذا أسوأ شيء على الإطلاق ممكن يتعرض له الإنسان. ومن هنا نستوعب الكثير من الناس وفكرة انزعاجهم من موضوع التجاهل. يعني مثلا يوم يطر الشخص رسالة على الواتساب والشخص الآخر يقراها، تظهر أن مقروءة هذه الرسالة لكن ما يرد عليه، هني عادة تبتدي الأسئلة والتفسيرات والشكوك، وأنا شو قلت وليش ما رد علي وليش تجاهلني، زي أنا سويت شيء. كل هاي الأمور تحصل، تبتدي هاي الأسئلة، هذا الإنسان ليش تجاهلني، وغيرها من الأسئلة الكثيرة اللي تخطر في بال هذا الإنسان، على الرغم من أن الشخص الآخر ممكن يشوف أن هذا مش الوقت المناسب للرد، وممكن في وقت آخر يكون أفضل أنه يرد. فدائما ساعات الواحد ما يحتاج أنه يتسرع، ممكن الطرف الثاني في هذا الوقت فتح الرسالة لكن هذا مش الوقت المناسب للرد على هذا الأشخاص. وقس على ذلك ترى أمور كثيرة يعني متعلقة بفكرة التجاهل. صحيح أن الأثر النفسي سيء لها، لكن المقصد من هذا المثال وفكرة أنه والله تجاهلني وما رد لي وطرشت رسالة وتأخر في رد ولا ولا ولا، مو بكل تأخر أو مو بكل عدم رد أو سكوت معناته تجاهل. فلا بد من أن الإنسان يفرق ما بين هذيل الأمرين على أساس ما يدخل في دوامة حساسة وتزيد الحساسية عنده ويفرط في حساسيته، فبالتالي ممكن هذا الشيء ينعكس على نفسيته بشكل كبير جدا. على الرغم من أن هذا الإنسان في هذه اللحظة ترى توهم، هذا ما كان تجاهل بل تأجيل مثلا للرد، وليس القصد منه سوء تقدير لهذا الإنسان. لكن من وجهة نظر مستمعينا، شو الشيء اللي ممكن يكون أقسى من التعرض للسب أو الشتم؟ الظلم والنفاق من مير محمد سالم، الكلام العنصري من سعدية موسى، آمنة تقول بالنسبة لي ما في شيء يؤلم أكثر من خيبة الأمل، السب والشتم يجرحون لكن خيبة الأمل تكسر شيء في داخلك. أيضا من المشاركات اللي وصلت ليلى، ليلى عزيزة تقول إذا سكت الإنسان وما أخذ حقه وإذا ما دافع عن نفسه هذا الشيء ممكن أنه يضايق. أحمد الحمادي يعني أعطنا مثل باللهجة العامية متعلق بالتجاهل، ممكن في بعض الأحيان صحيا للإنسان أنه يتجاهل وايد أفضل له، وايد أفضل له أنه يتجاهل. يحتاج هذا الإنسان لأن يتجاهل هذا الشخص اللي أمامه ويجعله شخص غير مرئي بسبب تراكمات مواقف كثيرة. لكن ليس كل ما يشعر به الطرف الثاني ممكن أن يكون حقيقي. يعني ساعات الشخص اللي أمامك ترى يفسر على كيفه، يقول هي فلان تجاهلني، علما بأن هذا الإنسان يمكن مشغول في أمر معين، عنده شيء شاغل باله، يبغى يخلص موضوع معين، فمش القصرة تجاهل هذا الإنسان، بينما هذا الإنسان يمكن في هذه اللحظة يعني ما كان على طبيعته، ولا القصد من ذلك هو تجاهل هذا الإنسان. عندنا أيضا نختمها بمشاركة خالد النقبي، يقول الإنسان الواعي لا يقيس قوته بردة فعله بل بقدرته على ضبط نفسه. وفي مجتمع الإمارات الذي يقوم على قيم الاحترام والتسامح، كثير من الناس يختارون الهدوء لأنهم يدركون أن المكانة لا تثبت بالصوت العالي بل بالأخلاق. فالإنسان الكبير في السن أو صاحب المنصب يعرف أن كل كلمة لها وزن، وأن الرد على الإساءة قد ينقص من هيبته أكثر مما تنقصه الإهانة نفسها. وهذا يعني هاي أجمل مشاركة ممكن أن نختم فيها موضوعنا لهذا اليوم. نحن تكلمنا عن جانب نفسي اجتماعي ممكن يتعرض له ويشعر به بعض الناس، وهذه مشاعر حقيقية يعني ممكن أن تصل لبعض البشر. لكن جميلة هاي المشاركة اللي وصلتنا من مستمعنا خالد. بنختم فيها هذه اللحظات وبنرجع وبنتواصل وياكم في اللحظات المقبلة. تعرفون حد يدور على وظيفة، يبغي يداوم، يبغي يشتغل، يبغي يكتسب خبرة، ها هي أوكي. اسمعونا في الفقرة الجاية وبتعرفون على التفاصيل ويانا، لعل وعسى تكون أنت السبب في أن هذا الشخص يتوظف.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: الخليجية دانت الأثير
4: 1-0-0-9. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع اكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والانشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع افراد العائلة. احجزوا الان عبر اكسبلوررز.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: يمكن عندكم خريجين من الجامعة، خريجين جامعيين أو حتى خريجين من الثانوية العامة، ودهم يتوظفون، ودهم يشتغلون، يدورون على وظيفة، صح؟ هاي الأشياء موجودة، أو حتى أنتوا يمكن نفسكم تبون تغيرون من الوظائف الحالية اللي أنتوا موجودين فيها. احفظوا التاريخ، سيفوا عندكم، ومن الحين رتبوا أوراقكم. تاريخ 29 يوليو 2026 يصادف يوم الأربعاء، من الساعة 10 إلى الساعة 4 المساء، من 10 الصبح إلى 4 المساء. والموقع في سينما روكسي أو روكسي سينما في سيتي ووك. زين، إذا أنت من حملة شهادة الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس أو من الكفاءات الإماراتية من ذوي الخبرة الراغبين في بناء مسيرة مهنية في قطاع الترفيه، فترحب بكم دبي هولدينج للترفيه، دبي هولدينج انترتينمنت، وظائف كثيرة ومتاحة لمن يرغب بالانضمام لدبي القابضة للترفيه، مثل عمليات الضيوف اللي هم الجست أوبريشنز، الجست ريليشنز، علاقات الضيوف، عمليات المتنزهات، البارك أوبريشنز، عندكم أيضا الريتيل اللي هو البيع بالتجزئة أو المنتجات، الألعاب والوجهات الترفيهية، الأتراكشنز بشكل عام، الاستقبال، الفرونت أوفيس، الصحة والسلامة، إدارة المرافق، الصيانة والمرافق، الوظائف الداعمة بما في ذلك التسويق ورأس المال البشري. فاللي يبحث عن وظيفة أو يبغي يغير وظيفته ويبدأ مسيرة جديدة له فيها سلم وظيفي جديد بخبرته بكفاءته العالية، أو حتى إذا كان فرشمن يعني توه متخرج من الجامعة، فتقدرون أكيد طبعا تكونون متواجدين بهذا التاريخ في روكسي سينما في سيتي ووك، تاريخ 29 يوليو 2026، من 10 الصبح إلى 4 المساء. ما مداك أول الصبح تعال الظهر، ما مداك الظهر عندك العصر. فهذه الوظائف أكيد طبعا المختلفة، فرص وظيفية متاحة عبر مختلف أصول ومرافق دبي القابضة للترفيه، ومعظم الوظائف ذات طبيعة تشغيلية، وهناك أيضا طبيعة ميدانية لهذه الأعمال، وأكيد تقدرون تزورونهم وتشوفون هاي التفاصيل. دبي هولدينج، شو اللي يندرج تحت دبي هولدينج للترفيه؟ عندكم دبي باركس ريزورتس، عندكم روكسي سينماز، عندكم شبكة الإذاعة العربية اللي هي ARN Arabian Radio Network واللي وحدة منهم إذاعة الخليجية، عندكم The Green Planet، عندكم عين دبي وغيرها الكثير. فكل التوفيق لمن يود تقديم على وظيفة ويبغي يمكن حتى يغير وظيفته، وall the best. وهذه فرصة جميلة لمواطني الدولة أنهم يعني ما يترددون للحظة، في النهاية الواحد يجرب ويصير ويشوف ويسمع بنفسه ويسأل ويتعرف على كل شيء إلى أن يقتنع. فنتمنى لكم التوفيق، ونحن دائما بنذكركم، لأن في النهاية أنا يمكن أذكركم أنتوا يجي في بالكم شخص معين فعلا يبحث عن وظيفة، فممكن أيضا تفيدونه. فكل التوفيق للجميع أينما كنتم، وgood luck لكم في وظائفكم الحالية وفي الوظائف المستقبلية إن شاء الله مع دبي هولدينج انترتينمنت أو دبي القابضة للترفيه. أما في هاي اللحظات وقبل الختام ننتقل إلى شير لوكيشن. شير لوكيشن، في شير لوكيشن أذكركم بأن تاريخ 29 أغسطس 2026 بيكون هناك عرض مميز اسمه ميامي شو، واصل لنسخة الثالثة والمتجددة. ممكن تحجزون التذاكر من خلال coca-cola-arena.com بما أنه سيقام هناك، وحتى تقدرون تحجزون التذاكر من بلاتينوم ليست. الراعي الإعلامي لميامي شو الخليجية 1009، حدث مذهل، عرض جميل من أضخم العروض، والأهم أن هذا العرض خاص بأقوى فرقة خليجية وأقوى فرقة في الكويت، فرقة ميامي. فتقدرون تكونون جزء من هذا العرض وتستمتعون بوقتكم مع ميامي شو. في هذه اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، إلنا لقاه بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009. تقبلوا تحياتي، كنت ياكم أنا أخذكم عهود الخلاني. إن شاء الله غدا نلتقي على خير مع مواضيع جديدة نتطرق لها ونتكلم عنها من خلال ساعات البرنامج. مع السلامة.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات للقادمين من إمارة الشارجة. شارع الاتحاد من عند شارع الوحدة يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملة بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد فالازدحام المروري في هذه اللحظات بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتفع. الازدحام المروري ما زال قائم على شارع الإمارات العابر من عند حي براشي في إمارة الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. أما عن الحركة على كل من شارع راس الخور وشارع الخيل وشارع الشيخ زايد فالحركة طبيعية وانسيابية. أتمنى السلام للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلام على التايم وأون تايم، وربي حفظكم.
1: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر مراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهية المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأثير. إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية، تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية لقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. قال معالي الشيخ عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على حسابه في منصة إكس: العلاقات الإماراتية السعودية امتداد لتاريخ مشترك وروابط أخوية راسخة بين شعبين شقيقين يجمعهما مصير واحد، وتعززها قيادة حكيمة في البلدين تمضي بتنسيق وثيق ورؤية واضحة نحو مستقبل يحمل الخير لشعوبنا ومنطقتنا. ودور الإعلام المسؤول أن يعكس هذا الواقع بموضوعية ويتصدى لأي محاولات للإساءة إليه. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة، ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث غاراته على إيران وذلك لليلة 11 على التوالي، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية تحتية لوجستية عسكرية. عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون لقاء قمة في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، أسفر عن توجيه أمريكي باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى لبنان بعد عقود من التعليق، وتعهدات بوضع خطط ملموسة لدعم استقلالية الجيش اللبناني تزامنا مع تأكيد بدء الانسحاب الإسرائيلي. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم أمس إقالة القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دراباتي قائد القوات المشتركة خلفا له. ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة قبالة سواحل جورج تاون في غويانا إلى 53 قتيلا على الأقل وفق حكومة غويانا، وما زالت هذه الحصيلة مؤقتة إذ يبقى هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي، لكنها حذرت من أن هذا التحسن لا يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1-0-0-9.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي ذعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الرياضية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
3: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
5: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
4: الخليجية
6: 100% خليجية.
4: 1-0-0-9.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: الايقاعات والمكسات دي جي المرعب. من اول نغمه لاخر ايقاع جهزوا نفسكم للحماس والطاقه اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعايه الخليجيه 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجيه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، امانيه التهاوى من عيونه مثل امانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه اي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير
2: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
4: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
5: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري، مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق تناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: صمت بلا صورة
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل. يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة، ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق سيدر مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة. وقعت المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس في واشنطن اتفاقية للتجارة المتبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتسهيل حركة البضائع. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديد للاقتصاد العالمي. أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمس أن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار. أكدت فنزويلا وفاة 3 أشخاص جراء الإصابة بفيروس هانتا في ولاية أنزواتيجي شرقي البلاد، لكنها شددت على عدم وجود أدلة على انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. وقالت وزارة الصحة الفنزويلية إن فيروس هانتا يشتبه أيضا في تسببه بوفاة 2 من العاملين في مجال الرعاية الصحية بولاية باريناس جنوب غربي البلاد، ولا تزال هاتان الحالتان قيد التحقيق ولم يتم ربطهما بالوفيات 3 في ولاية أنزواتيجي. ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة قبالة سواحل جورج تاون في غويانا إلى 53 قتيلا على الأقل، وما زالت هذه الحصيلة مؤقتة إذ يبقى هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5346 قتيلا، واستقر عدد المصابين عند 16740. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية
6: 100% خليجية.
5: 1-0-0-9.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامه 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يقول المحبة ويش لو غابوا الأحباب، وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح. يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب، أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح. يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب، أقول المحب من الوله والسهر مفضوح. يقول أنت قايل لي بسافر بدون عتاب، أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح. قبل تبدي يا الإعجاب وبادلك الإعجاب، قبل تاخذ إحساسي وقلبي عبث وتروح، قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب، قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل يتبعك وانت التمادى جفا وغياب، قصيدي دمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحسب الجفاك حساب، وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبو ظبي.
6: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
7: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: كانت الأخيرة 1009 الخليجية.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك المرة.
2: جلسة على دامة الأثير.
3: 1-0-09.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم ولالك مجيب، بين السماء والجبال الصلفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصرنا غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها. اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد نمد الشبامول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والاطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل الطائرة رقم 1001 في السجل الوطني للطائرات في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كأحد أبرز مراكز الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق سيدر مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديد الاقتصاد العالمي. أعلن رئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنم يوم أمس عن خفض ضريبي كبير على فواتير الطاقة للمساعدة في تخفيف أزمة تكاليف المعيشة، وذلك في أول خطوة سياسية كبيرة له منذ توليه منصبه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة، إضافة لمياه بحر أزوف والبحر الأسود. تسببت عاصفة عنيفة ضربت تشيلي في وفاة 13 شخصا على الأقل وفقا لما أعلنتها الحكومة في تشيلي يوم أمس، بينما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين. كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي، لكنها حذرت من أن هذا التحسن لا يزال هشا أمام النزاعات وتغير المناخي والصدمات الاقتصادية. يتقدم حريق ضخم اندلع أمس في جنوب شرق فرنسا وأتى حتى الآن على 1700 هكتار بسرعة كبيرة جدا على جبل في منطقة بروفانس، ما استدعى إجلاء حوالي 400 شخص. ختام الموجز بهذا الخبر، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي برنامج دعوة من دبي الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج لغاية 31 من أكتوبر 2026 ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0
6: 0

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شيء بان.

0: يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق
1: بالمسافر
0: بالمسافر
2: إذا أنا

0: 1-0-09.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلمنك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 39، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37، أما الكويت 35 44، وأخيرا الرياض 31 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: واحد صفر صفر تسعه، الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع Explorers في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات اللي أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.

0: الحياه.
1: وليلي اطول من اليوم
2: اتراها بكثره العشاق تحسب الدمع خلقه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب، ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما رؤسنا ما زال فيها حب، أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب، ساحب ساحب ساحب لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صخابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: خليجية.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
2: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: صمت بلا صورة
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل. يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي إطلاق مشروع مرسى السعديات بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 100 مليار درهم، ويمتد المشروع على مساحة 6.4 مليون متر مربع. وكان سموه قد وجه بإعادة تسمية المشروع من منطقة مارينا السعديات إلى مرسى السعديات، حيث يضم المشروع أكبر مرسى في أبو ظبي بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مرسى للقوارب الشراعية واليخوت الفاخرة. أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق سيدر مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديد للاقتصاد العالمي. أعلن رئيس وزراء بريطانيا أندي برهانام أمس عن خفض ضريبي كبير على فواتير الطاقة للمساعدة في تخفيف أزمة تكاليف المعيشة، وذلك في أول خطوة سياسية كبيرة له منذ توليه منصبه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة، إضافة لمياه بحر أزوف والبحر الأسود. تسببت عاصفة عنيفة ضربت تشيلي في وفاة 13 شخصا وفقا لما أعلنته الحكومة في تشيلي يوم أمس، بينما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين. كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو عن تراجع مستويات الجوع عالميا للعام الثالث على التوالي، في مؤشر وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم تاريخي، لكنها حذرت من أن هذا التحسن لا يزال هشا أمام النزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم أستاذ سين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية مو بس

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني أصبر القلب وادري الضيق محتكرة وسلي النفس لو محدة

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سماء

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: يقاطع الوصل قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جون وتلاطم موجه بموجه في عين هلت على شانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهمة جفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوامح أفكار عذرة غير مسروجها أسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر العذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامعها كيفي على ما بغيت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات ممزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالة مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحب وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجه له صورة فيه راسمها وطابعها قال وانساه قلت النفس مفلوجة وانقال والمستحيل أقول سابعها
1: أشعار على الخليجية
2: أشعار على الخليجية
3: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع نقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: حماس مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير أفراح وخير.
4: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة، مسرح واحد، ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع Explorers في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي، قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صمت بلا صورة
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل. يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي إطلاق مشروع مرسى السعديات بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 100 مليار درهم. ويمتد المشروع على مساحة 6.4 مليون متر مربع. هذا وكان سموه قد وجه بإعادة تسمية المشروع من منطقة مارينا السعديات إلى مرسى السعديات، حيث يضم المشروع أكبر مرسى في أبو ظبي بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مرسى للقوارب الشراعية واليخوت الفاخرة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق سيدر مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديدا للاقتصاد العالمي. أعلن رئيس وزراء بريطانيا أندي بورينهام يوم أمس عن خفض ضريبي كبير على فواتير الطاقة للمساعدة في تخفيف أزمة تكاليف المعيشة، وذلك في أول خطوة سياسية كبيرة له منذ توليه منصبه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 242 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة، إضافة لمياه بحر أزوف والبحر الأسود. تسببت عاصفة عنيفة ضربت تشيلي في وفاة 13 شخصا وفقا لما أعلنته الحكومة في تشيلي يوم أمس، بينما لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية 1009.
0: بوليفار
3: بوليفار
2: بوليفار
0: على الخليجية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء لتواصل معكم حتى الساعة ما قبل الرابعة بقليل، وأيضا في مجموعة منوعة من الفقرات الصحية وكذلك أيضا فقراتنا المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم في لقائنا في هذا اليوم. أمسي بالخير على عبير، حياتي الله يا عبير، مساء الخير ونور السرور. تقول عبير: تهادوا بحب الأشياء التي تجعل أرواحكم رحبة. شكرا لك عبير، أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم. إن شاء الله اليوم عندنا مجموعة منوعة من الفقرات، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم إن شاء الله بنكون في مجموعة من هذه الفقرات. فقرتنا الأولى اليوم مع جرين تي، ومن خلال لقائنا في هذا اليوم ماذا يحدث لصحة الأمعاء عند شرب عصير الفاكهة؟ هل تشرب عصير الفاكهة بانتظام في جرين تي؟ سنرى اليوم من خلال مسجاتكم يا ترى هل عصير الفاكهة هو شيء أساسي خلال يومك؟ أخبرني عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. بعد قليل إن شاء الله بيكون حديث عن حفل ميامي وحفل فرقة ميامي، إن شاء الله بيكون قريبا في دبي، وأيضا مع مجموعة كذلك أيضا كبيرة من الفقرات والفعاليات التي تعد بها فرقة ميامي جمهورها في 29 من شهر أغسطس، وكذلك أيضا من خلال كوكاكولا أرينا. إذن في انتظار تواصلكم، هل عصير الفواكه هو شيء أساسي في يومك؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: كيف بانتظام وشو أهمية هذا الشيء صحيا؟ هذا بيكون موضوعنا مثل ما اتفقنا في ساعتنا الأولى، وأيضا كذلك هذه وقفتنا ومن خلال تواصل مستمعينا وأيضا مع إيفنتس. إذن الرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هذه المرة أنتم الجزء الأهم فيها، ميامي شو في كوكاكولا أرينا، والذي ننتظره كل عام والذي عشنا معه أجمل ذكرياتنا، يعود إليكم بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام. نحتفل بنبض ميامي الحقيقي، ورافقتمونا كما يقولون ميامي دائما في هذه الرحلة الممتعة بالغناء، التصفيق والفرح، فكنتم السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. هذه المرة في هذا العرض لميامي في كوكاكولا أرينا هناك شيء جديد. طيب ما هو هذا الشيء يا ترى؟ هذا الشيء سيكون بأن الجمهور سيختار الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم المسرح. هناك مفاجآت تعد بها ميامي في هذا الحفل، وأنتم شركائنا في صناعة هذا العرض. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالمفاجآت واللحظات الفريدة التي لا تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. والعرض بأكمله مبني على الجمهور، جمهور ميامي الوفي. لا تفوتوا هذه الفرصة واحجزوا تذاكركم الآن وشاركونا هذا الحدث المذهل، وكونوا جزءا من أضخم عرض مع أقوى فرقة، فرقة ميامي. طيب متى بيكون هذا العرض؟ إن شاء الله في تاريخ 29 أغسطس، وبإمكانكم الحصول على التذاكر من خلال كوكاكولا arena.com، kuka_kola_arena.com، أو من خلال بلاتينيوم ليست. والراعي الإعلامي لحفل فرقة ميامي الخليجية 1009.
2: هو الخليج على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31، 41، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 45. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 37، أما الكويت 35، 44، وأخيرا الرياض 31، 45.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي يعرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغاما على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك، يوم اختلط دمع ولهب حاجة شديد.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: Green Tea.
1: Green Tea ومتواصلين من خلال تواصل مستمعينا وأيضا من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دول اتصالات، وأعود إلى مسيداتكم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء. مساء الخير لأمل، وعليكم السلام والرحمة يا أمل. تقول مو من أساسيات يومي العصير، ولكن ربما مفيد، يكون مفيد للأمعاء. شكرا لك. أيضا عبير ترحبت يا اليازية، وتقول مرحب اليازية في فترة الظهيرة.
2: مرحب لهان.
1: أيضا شكرا للتعبير وكل المتواصلين. طبعا العصير أكيد أنه مفيد وأسهل بعد، يعني في أن نحن نأخذ هذه العناصر.
2: صح، أنا بالنسبة لي يعني إذا كان يومي طويل ومبي وعانة ممكن أشرب عصير فواكه،
1: يعوض
2: يعني
1: يعوض العناصر، هي
2: يغذيني، ما بحس إني وعانة، أحس إني خلاص بشبع. أخذ لي شيء سموثي، شيء كوكتيل أو شيء كذي أعوض إلى ما أيوع يعني وقت ثاني أقدر أكل فيه، يعني خاصة بوقت الشغل. يعني نحن اللي نشتغل عندنا ساعات طويلة وكذي في الشغل، ممكن يعني نعوض الفيتامينات اللي نحتاجها.
1: صح، وأيضا يمكن كل يوم هناك يمكن دراسات حديثة عن هذا الموضوع. من هذه الدراسة اليازي يؤدي طبعا شرب عصير الفاكهة بانتظام، ولا سيما الأنواع اللي تحتوي على سكريات مضافة، إلى أثار صحية سلبية، وبالتالي منها الاختلال في توازن الأمعاء، زيادة خطر الإصابة بالسكر بنوع ثاني، تسوس الأسنان. في المقابل توفر الكميات المعتدلة من بعض العصائر مثل عصير الكرز الحامض والتوت البري فوائد صحية إذا كانت طبيعية 100%. هناك أيضا يعني يؤثر الطعام اللي نتناوله دائما في تركيبة الكائنات الحية الدقيقة اللي تعيش طبيعيا في الجهاز الهضمي المعروفة طبعا، وبالتالي يمكن أنها تغير هذا التوازن بين البكتيريا وبين الكائنات الدقيقة. وبالتالي اختيار العصائر الطبيعية أفضل، هو الخيار الأفضل من العصائر اللي ما تكون طبيعية.
2: والقهوة
1: والقهوة كذلك. هي ما خصة بالموضوع بس مفيدة مفيدة. طيب، إذن هي تركيبة، وبالتالي تحتوي العصائر، ركز بقول تحتوي القهوة، تخيلي.
2: وأيضا حتى القهوة خليها في يوم ثاني إن شاء الله.
1: عموما هي تحتوي عصائر الفاكهة بطبيعتها على نسب مرتفع من السكر، وبعض العصائر المشروبات الممزوجة بالفاكهة تحتوي على سكريات مضافة. هذا الشيء يؤدي أن النظام الغذائي الغني بالسكر إلى اضطراب في توازن ميكروبيوم الأمعاء، وهي حالة تعرف باختلال توازن الميكروبي. فبالتالي المسألة مهمة جدا، يعني مهم ان احنا نشرب عصير، لكن مهم ان نختار ماذا نشرب، وان يكون طبيعي 100% بدون اي
2: اضافات،
1: يعني ما يكون في نسبة سكر عالية وبالتالي
2: مواد حافظة وغيرها.
1: طبعا اكيد. طيب، اذا كان اذا حصل ان مثلا زدنا نسبة السكر او المواد الحافظة، يزيد ذلك من خطر تسوس الأسنان. وبالتالي ينصح الخبراء بعدم يعني تنظيف الأسنان مباشرة بعد شرب العصير، وشربه بسرعة لتقليل مدة الملامسة للأسنان. ممكن أن يرتفع أيضا خطر الإصابة بالسكري إذا يعني كان هناك شرب كمية كبيرة من هذه العصائر المليئة بالسكر، وبالتالي هذا الشيء يزيد هذا الخطر. وأيضا زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن طبعا، بما أن هناك سكريات مضافة بشكل كبير ومواد حافظة، وبالتالي تظهر الدراسات أن بعض أنواع العصائر ممكن أن تقدم فوائد صحية عند تناولها باعتدال، منها الكرز الحامض، التوت البري والتوت الأزرق. وهنا تكون وصلت إلى موضوع التوازن الصحي في تناول العصير والقهوة. ممكن إن شاء الله نتناولها في موضوعنا التالي
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب، متواصلين من خلال مسجاتكم، أيضا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح الخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا
0: عشان كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: الجو جوكم.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد نمد الشبامول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.

0: Events.
1: تابعوا معنا سويا فعالية إلكتريك كرنفال من هاوس أوف هايب في دبي مول. وانطلقوا إلى عالم من الطاقة والمفاجآت. خططكم الصيفية أصبحت جاهزة، وفعالية إلكتريك كرنفال في هاوس أوف هايب هي وجهتكم في هذا الموسم. تجربة صيفية محدودة الوقت يتحول فيها المكان إلى عالم ينبض بالألوان، الموسيقى، الحركة والمفاجآت، وكل ذلك فقط مقابل 149 درهم. تذكرة واحدة تمنحكم الدخول إلى 25 عالم غامر بالمفاجآت، عروض حية وشخصيات كرنفالية متجولة، عروض الاستعراض الكبير The Grand Barda، وكذلك أيضا أبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير لا تنسى. إذن هي الوجهة المثالية للعائلات، الأصدقاء، لكل من يبحث عن تجربة استثنائية. وتستمر فعالية إلكتريك كرنفال من 23 يوليو حتى 30 أغسطس 2026 يوميا من 10 صباحا حتى 10 مساء. طبعا هناك أيضا فرصة كما ذكرنا للعائلة 4 تذاكر مقابل 449 درهم لتوفر ما يصل إلى 25% للعائلة. وما عليكم سوى متابعتهم على الانستغرام للاطلاع على آخر الأخبار وعلى أيضا فعاليات إلكتريك كرنفال في @house_hype. طبعا هذه الفعالية لفترة محدودة فقط، وبالتالي احجزوا تذاكركم الآن أيضا. وطبعا يقع هاوس أوف هايب في فاونتن فيوز دبي مول، وبإمكانكم حجز التذاكر من خلال house_ofhype.com والاستمتاع بتجربة ترفيهية غامرة بالكثير من التشويق لعشاق المرح. وطبعا هي وجهة ترفيهية غامرة داخلية حائزة على جوائز في دبي. نتمنى للجميع دائما الاستمتاع بالعروض الحية، الألعاب، الغرف المخفية، التصوير، المطاعم، وكل هذه التجارب الرائعة. ومن خلال هذه الفعالية إلكتريك كرنفال في هاوس أوف هايب في دبي مول.

0: أشعار فساء على الخليجية. اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: أشعار فساء على الخليجية.

09. يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة. تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
1: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
2: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع مرسى السعديات على مساحة إجمالية تبلغ 6.4 مليون متر مربع بقيمة 100 مليار درهم. هيئة الطيران المدني: السجل الوطني للطائرات في الدولة يتجاوز 1000 طائرة للمرة الأولى في تاريخه. الأردن يعلن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي إطلاق مشروع مرسى السعديات بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 100 مليار درهم، ويمتد المشروع على مساحة 6.4 مليون متر مربع. وكان سموه قد وجه بإعادة تسمية المشروع من منطقة مارينا السعديات إلى مرسى السعديات، حيث يضم المشروع أكبر مرسى في أبوظبي بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مرسى للقوارب الشراعية واليخوت الفاخرة، في خطوة تعزز الارتباط بالتراث البحري الوطني وتسهم في الحفاظ على الهوية البحرية للإمارة من خلال مشاريع تجمع بين الحداثة والتراث، وترسخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في السياحة الترفيهية. هذا وأكد سموه أن هذا المشروع يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في تطوير بنية تحتية متكاملة تواكب تطلعات المستقبل وتعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات كوجهة رائدة في توفير بيئة مجتمعية تلبي أرقى معايير الجودة، وأيضا ترسخ مكانتها كنموذج تنموي استثنائي يجمع بين جودة الحياة والتنافسية الاقتصادية والاستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل الطائرة رقم 1001 في السجل الوطني للطائرات في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات. ويؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كأحدى أبرز مراكز الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي. وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بهذه المناسبة، قال سعادته: إن تجاوز السجل الوطني للطائرات حاجز 1000 طائرة يمثل محطة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المنظومة التنظيمية للدولة لدى شركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم النمو المستدام للقطاع وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي. بدأت يوم أمس فعاليات البرنامج الصيفي موسم المغيث 2026 الذي أطلقته وزارة تمكين المجتمع ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، مقدما أكثر من 80 فعالية تعليمية وتفاعلية في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة. وحول البرنامج الصيفي تحدث لمركز أخبار ARN فيصل اليماحي مدير إدارة الخدمات الحكومية بوزارة تمكين المجتمع.
4: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى للبرنامج الصيفي موسم المغيث ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الأجازة الصيفية في التعلم تنمية المهارات واكتشاف المواهب، ويتزامن البرنامج مع عام الأسرة ويجمع مختلف أفراد المجتمع في أنشطة ضمن تجربة تفاعلية تجمع بين التعلم والتطبيق والمشاركة، ويضمن موسم أكثر من 80 فعالية تنفذ في مختلف إمارات الدولة بالتعاون مع أكثر من 50 شريك من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، حيث يستهدف أكثر من 3000 مشارك خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس. تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل الهوية الوطنية، القيادة، الثقافة المالية، والصحة والرفاه، والتكنولوجيا والأمن الرقمي، والاستثمار ريادة الأعمال. ويتيح البرنامج فرص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات، ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
5: الأخبار من شبكة ARN.
3: ننتقل بكم الآن إلى الأردن، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وقال مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديدا للاقتصاد العالمي. وجاءت تصريحاته في وقت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت ضرب أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي في محاولة لإضعاف قدرة البلاد على تهديد الملاحة التجارية في الممر المائي. وأشار روبيو خلال اجتماع في مانيلا إلى أن الولايات المتحدة تبقى منفتحة على الخيار الدبلوماسي مع إيران، إلا أن طهران ليست جادة، وقال تبقى الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية وبناءة شرط الالتزام بالتعهدات المقدمة. وأضاف روبيو المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم لا يتعاملون مع المفاوضات بجدية، وإذا لم يكونوا كذلك فسنقوم بكل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية
8: كانت الأثير
9: 1-0-0-9.
6: بيتي ساعتي.
10: بيتي ساعتي ولازلنا متواصلين على الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 اتصالات وأيضا من خلال مسجاتكم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء. موضوعنا التالي اليوم في بيتي ساعتي ومن خلال تواصل مستمعين، ما هو عنوان نجاحك؟ الشيء اللي تقول هو واحد من أهم أسباب نجاحك، مع اسمائكم عن طريق 4000 اتصالات وعلى الخليجية.

طيب أعود إلى مسيداتكم ومن خلال تواصلكم في موضوعنا الماضي وأمل تقول من سمعت العصير على طول يعني صرت قست السكر قلت يمكن زاد بالاستماع فقط. طيب أيضا كذلك أمل شكرا لتقول يعني مع موسم الرطب أكيد أنه أحيانا فعلا الواحد يعني ممكن أن تزيد نسبة السكريات إضافة إلى العصائر. شكرا لك يا أمل وكل المتواصلين بخلال مسيرتهم. إذن يا ترى ما هو عنوان نجاحك اللي تقول هو واحد من أهم الأسباب التي تشوف أنها واحدة من عناوين نجاحك في الحياة أو سبب من أسباب نجاحك في حياتك؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1-0-0-9.

0: بيتي ساعتي.
1: أعود سريعا إلى مسيداتكم. عندي أمل مساء الخير ونور السرور. تقول يعني تعرف حاليا يمكن أحيانا في بعض الفواكه وأيضا كذلك المأكولات فيها الكثير من السكر مثل الرطب مثلا في هذا الموسم، العنب وغيرها من الأشياء اللي فيها الكثير يمكن من السكريات فعلا، ولكن يعني ممكن التوازن مطلوب فيها. شكرا لك يا أمل. عبير تقول بالعزيمة والإصرار والتوكل على رب العالمين هو أساس النجاح. أمل دائما تقول المحبة هي أساس لكل نجاح، عندما تعمل بحب أنت تنجح. شكرا لكل المتواصلين من خلال مسيداتهم. طيب شوف المزيد مسيداتكم. ما هو مفتاح نجاحك في الحياة؟

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وأخيرا الرياض، 31-45.
2: هو الخليج على الخليجية.
3: والرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هذه المرة أنتم الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، والذي ننتظره في كل عام والذي عشنا معه أجمل ذكرياتنا يعود إليكم بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام. نحتفل بنبض ميامي الحقيقي، أنتم الجمهور وأنتم الذين رافقتمونا دائما في هذه الرحلة الممتعة مع ميامي بالغناء والتصفيق والفرح، فكنتم السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي تهدي إليكم مجموعة كبيرة من الأغنيات خلال هذا العرض، أنتم من سيختار الأغاني، الإضاءة، العروض، تصميم مسرح. سنفاجئكم بعرض مميز لميامي في هذا العام، واستعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى، ليلة مليئة بالمفاجآت، اللحظات التي لن تتكرر، صناعة الذكريات، توزيع موسيقي جديد، مسرح مبتكر، وتجربة فعالية تشعركم كأنكم في قلب الحدث. هذا العرض مبني على الجمهور، جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتوا فرصة الحضور واحجزوا تذاكركم الآن. وبإمكانكم طبعا مشاركتنا في هذا الحدث المذهل من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني ومن خلال coca_cola_arena.com أو من خلال بلاتينيوم ليست لحجز تذاكركم. سيقام العرض في 29 أغسطس و في كوكاكولا أرينا، فكونوا دائما هناك ومن خلال هذا العرض المميز لميامي. هذا الحفل يرعاه إعلاميا الخليجية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا ليت لو عندي القلب مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح ولاقي السلوى وحصل علاجي. اللي غلاه مجرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي. أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي. أنا المطر وهو المسافات والريح دايم يجيني في قراره مفاجي. أحيان أحس إني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: متواصلين على الخليجية على 1.07. إذن ما هو سبب نجاحك؟

0: بيتي ساعتي.
1: بيتي ساعتي ويا مساء الخير والسعادة لطيفة دول الاستمرارية في المحاولة التركيز على الأهداف بدلا من الوقوف عند العقبات. عبارة رائعة وجميلة. شكرا لتختي لطيفة أيضا كذلك دول حنترية أيضا ميامي. إن شاء الله بيكون في نهاية شهر أغسطس وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. لا شك بأن نجاح الإنسان يحتاج منه إلى مواصلة العمل، مواصلة الإنجاز، عدم التوقف عن الإبداع. يتدرج الإنسان في سلم النجاح عبر رحلة تراكمية تبدأ أولا بوعي الإنسان وتحديد الرؤية التي يريد أن يقوم بها، يخطط، يعمل عمل دؤوب، يتعلم من العقبات، يصل إلى تحقيق التوازن واستدامة الإنجاز. النجاح ليس وجهة نهائية، هو أسلوب حياة يعتمد على التطوير المستمر. وبالتالي الوعي الذاتي يبدأ كيف؟ يبدأ من اكتشاف الذات، أن تعرف ما تملك من هوايات، ما تملك من مهارات، هذا هو العمل الذي يناسبك. فبالتالي فهم نقاط القوة والضعف والمعرفة والشغف والاهتمام هو الذي يؤدي إلى أن الإنسان يعمل بجد واجتهاد وأن يسعى وأن يحاول وأن يكون لديه الفكر الذي من خلاله يصل إلى أنه يحقق الأهداف التي يريد، وأن يكون هذا الإنسان أيضا في نفس الوقت هو مساعد للآخرين في أن يبنوا حياتهم المهنية، في أن يبدأوا الطريق وأن يعطيهم من خبراته وأن يقدم لهم من حتى من أفكاره أو حتى من طريقة فهمه لموضوع العمل. وبالتالي هذه المسألة لن تأتي إلا من خلال رؤية لنفسك بأنك تستطيع أن تنجز، ورؤية ما بعد الخبرة. رؤية ما بعد الخبرة هو كيف يمكن أن تساهم في بناء مئات الخبرات الأخرى. تحديد الهدف هو مسألة مهمة جدا، وبالتالي عندما يكون لهذا الذي يبدأ عمل جديد أو الموظف الذي هو يمكن أو الموظف الذي يبدأ أول يوم عمل أو يسعى إلى أن يحصل على عمل، الهدف واضح وهو أن يكون لديك هدف بأنني سأحصل على هذا العمل وسأنجز فيه وسأكون من المبدعين. والرؤية الثانية للإنسان الذي لديه عمل ولديه خبرة ولديها خبرة في هذا العمل بأنك تكون السبب المساعد في بناء حياة أشخاص آخرين. أنت ربما تعلم 10 أشخاص والعشر أشخاص يعلمون 10 أشخاص، وهلما جرى فتتخيل بأنك عندما تساهم في بناء شخصية موظف واحد، أنت لا تساهم في شخص واحد، أنت تساهم حتى بمن سيدربهم ومن سيعطيهم من خبراته، ولك أن تعد بأرقام تصل إلى الآلاف إلى الآلاف أقصد. أنا إذا عديت عقب 100 تقريبا أبتدي أغلط، عرفت؟ هذه حدودي، عرفت؟ أوكي. طيب النقطة الثانية، التخطيط واكتساب المهارات. التخطيط الإنسان هو تقسيم الأهداف إلى خطوات صغيرة قابلة للقياس، تطوير المهارات، الاستثمار في تعليم ذاتك، الاستثمار أيضا في أن تقول لدي مواهب ومهارات يمكن أن تكون سبب في أن أعرف ما هو العمل الذي يمكن أن أقدم. العمل الدؤوب في عدة كلمات. الكلمة الأولى الانضباط، الكلمة الثانية الالتزام، بأن الإنسان الذي دائما ينضبط في مواعيده ويلتزم بواجباته هو إنسان ناجح. يعني قاعدة مهمة جدا، كلمة انضباط والتزام، من ينضبط في مواعيده ويلتزم بواجباته سينجح ولا شك. بناء عادات إيجابية، كيف؟ أن تركز على إنجاز مهم جدا مهما كان بسيط، وأن تقول هو الزخم الكبير، هو الذي سأوجد منه زخم كبير ولو كنت أرى بأنه مهمة صغيرة. لا تنظر إلى المهام البسيطة مهما كان نوعها بأنها لا شيء. كل إنسان عمل أكيد أنه لم يبدأ إلا بمهام بسيطة، وكبرت هذه المهام حتى أصبحت أكبر مما تتخيل. المرونة والتعامل مع التحديات أساس أيضا من أسس النجاح وسبب من أسباب النجاح. أن تتقبل أحيانا أنني لم أنجح في شيء، أتوقع نسبة مخاطر معينة في هذا العمل، ولكن في النهاية أنا لدي محطة تقودني للطريق الصحيح والقدرة على تجربة تعليمية، أتعلم من هذا الخطأ وأبني ما هو صح. يعني يمكن أن أخطأ مرة وأتعلم من هذا الخطأ مرة، ولكن هذا الخطأ اللي أخطأت لي مرة واحدة يمكن أن يعلمني عشرات التجارب الأخرى بأنني أخطط أقدر الأمور قبل أن أبدأها. والتكيف مع المتغيرات هو أيضا من المرونة. الحياة لا تسير على خط مستقيم، الحياة مجموعة تحديات، الحياة مجموعة متغيرات. أنت عندما تقول سألتزم بما تعلمت، أنت هنا تقف في مكانك ولا تتحرك، ولكن الإنسان الذي يتكيف مع كل تغيير في هذا العمل هو الإنسان المرن الذي يحظى بمرونة عالية تؤدي إلى إنجازات كبيرة. تقييم وتطوير مستمر، أن تراجع نفسك وتقول هل أنا تطورت أم أنا كما أنا؟ هذا هو السؤال، هل أنا تطورت أم أنا كما أنا؟ أنت فقط من يعرف كيف يجيب عن هذا السؤال. أخيرا، النظرة الطموحة، بأن تقول أنا لدي طموح وأنا قادر على أن أنجز وأنا قادر على أن أبدع وأنا قادر أن أكون ذلك الإنسان الذي فعلا هو ليس فقط يبحث عن عمل في حياته، ولكن إنسان يبحث عن إبداع، إبداع في حياته. اسمعني قليلا. إيفنتس إيفنتس وفي إيفنتس اليوم المفتوح للتوظيف في دبي هولدينج، وسيكون هذا اليوم يوم الأربعاء 29 يوليو، ومن الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في سينما روكسي سيتي ووك. الراغبين بالتقديم وأيضا كذلك التواجد من خلال هذا اليوم، والفئات المستهدفة هم حملة شهادة الثانوية العامة، حملة درجة البكالوريوس، الكفاءات الإماراتية من ذوي الخبرة، الراغبين في بناء مسيرة مهنية في قطاع التوفير. وطبعا تتوفر في هذا اليوم المفتوح مجموعة من الوظائف المختلفة، ومنها الوظائف في عمليات الضيوف، علاقات الضيوف، عمليات المتنزهات، البيع بالتجزئة والمنتجات، الألعاب والوجهات الترفيهية، الاستقبال، الصحة والسلامة، إدارة المرافق، الصيانة والمرافق، والوظائف الداعمة بما في ذلك التسويق ورأس المال البشري. هناك الكثير من الفرص الوظيفية المختلفة ومن خلال دبي هولدينج. طبعا معظم الوظائف ذات طبيعة تشغيلية وميدانية، وبالتالي يكون إن شاء الله لديكم الفرصة لتنضموا إلينا في دبي هولدينج، ومن خلال مجموعة من الأصول، ومنها دبي باركس أند ريزورتس، روكسي سينما، أريبيان راديو نتورك، وذا جرين بلانت، وعين دبي. ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح. لا تنسى الموعد في الأربعاء 29 يوليو من 10 صباحا وحتى 4 مساء في سينما روكسي وفي السيتي ووك.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرى لنا إياه الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
0: الجوجلكم على الخليجية 1009.
3: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
4: الليلة غير أفراح وخير،
3: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
4: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
6: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد نمد الشبا مول، مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز، إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز. تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.

تابعوا معنا سويا فعالية إلكتريك كرنفال من هاوس أوف هايب في دبي مول. وانطلقوا إلى عالم من الطاقة والمفاجآت. خططكم الصيفية أصبحت جاهزة، وفعالية إلكتريك كرنفال في هاوس أوف هايب هي وجهتكم في هذا الموسم. تجربة صيفية محدودة الوقت، يتحول فيها المكان إلى عالم ينبض بالألوان، الموسيقى، الحركة والمفاجآت، وكل ذلك فقط مقابل 149 درهم. تذكرة واحدة تمنحكم الدخول إلى 25 عالم غامر بالمفاجآت، عروض حية وشخصيات كرنفالية متجولة، عروض الاستعراض الكبير The Grand Barda، وكذلك أيضا أبواب سرية وتجارب مخفية ولحظات تصوير لا تنسى. إذن هي الوجهة المثالية للعائلات، الأصدقاء، لكل من يبحث عن تجربة استثنائية. وتستمر فعاليات إلكتريك كرنفال من 23 يوليو حتى 30 أغسطس 2026 يوميا من 10 صباحا حتى 10 مساء. طبعا هناك أيضا فرصة كما ذكرنا للعائلة 4 تذاكر مقابل 449 درهم لتوفر ما يصل إلى 25% للعائلة. وما عليكم سوى متابعتهم على الانستغرام للاطلاع على آخر الأخبار وعلى أيضا فعاليات إلكتريك كرنفال في @house_hype. طبعا هذه الفعالية لفترة محدودة فقط، وبالتالي احجزوا تذاكركم الآن أيضا. وطبعا يقع هاوس أوف هايب في فاونتن فيوز دبي مول، وبإمكانكم حجز التذاكر من خلال house_ofhype.com والاستمتاع بتجربة ترفيهية غامرة بالكثير من التشويق لعشاق المرح. وطبعا هي وجهة ترفيهية غامرة داخلية حائزة على جوائز في دبي. نتمنى للجميع دائما الاستمتاع بالعروض الحية، الألعاب، الغرف المخفية، التصوير، المطاعم، وكل هذه التجارب الرائعة. ومن خلال هذه الفعالية إلكتريك كرنفال في هاوس أوف هايب في دبي مول.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: نور حياتي بطلتك الجميلة تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله وصدقني هذية علتك من نور وجهك مسائك صبح واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا وانت الحال يذبحني حلاك متعود تزل وأسامحك في زلتك ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك تعال لعيون ريحانتك أو فلتك ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس لكن وينها دلتك الغطر سهم مستواها غير عن مستواك لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك تعبتني والغلا ذباح لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك والله مخليك يلي تل قلبي هواك ولو محبينك من الغطر سهم خلتك ولو محبينك من الغطر سهم خلتك
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة الدكتور آيتن بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. قال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن تجاوز السجل الوطني للطائرات حاجز 1000 طائرة يمثل محطة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المنظومة التنظيمية للدولة لدى شركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم النمو المستدام للقطاع وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق سيدر مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديدا للاقتصاد العالمي. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
3: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: شورت كات على الخليجية.
4: مساء الخير والسعادة لكل مستمعين عبر أثير الخليجية 1009 من هذه اللحظات ولمدة ساعتين. يسعدني يكونوا برفقتكم، أنا مريم الجسمي، وناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. ولكن اليوم حابين نتكلم شوي عن مفاجآت صيف دبي اللي تقدم لكم برنامج حافل بالتجارب والعروض والفعاليات وتمنحكم المزيد من الأسباب للاستمتاع بموسم صيفي مختلف في أنحاء المدينة، وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 26 من هذا الشهر. مفاجآت صيف دبي تدعو الجميع للاستفادة من عروض التسوق الحصرية والفعاليات الترفيهية المناسبة للعائلات، وكذلك العروض الحية والأنشطة الرياضية وتجارب الطعام. تتضمن أبرز فعاليات هذا الأسبوع، هناك عروض ترفيهية حية، حفلات موسيقية، عروض المطاعم والسحوبات المميزة. كل هذه الفعاليات توفر للجميع المزيد من الفرص للاستمتاع بموسم صيفي مميز في مختلف أنحاء مدينة دبي. اليوم خلال برنامجنا إن شاء الله بنتكلم عن بعض هذه الفعاليات، سواء كانت فعاليات رياضية، ترفيهية، مهرجانات تقام بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي. بتعرفون على المزيد من هذه الأنشطة والفعاليات خلال برنامجنا. نذكركم بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل ويانا، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. مساج خير وسعادة عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة. سؤال سريع، سؤال خفيف يتطلب منكم إجابة سريعة. سؤال يقول: كيف مزاجك في هذه اللحظة؟ كيف توصف لنا مزاجك في هذه اللحظة تحديداً؟ الحين الساعة 4:02، كيف مزاجكم؟ مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: فسرها فسرها. اليوم عاد فقرة تفسرها بطريقة مختلفة. سؤالنا يقول: ما هو مزاجك الحين؟ أباكم تعطوني نبذة عن إحساسكم وعن مزاجكم في هذه اللحظة تحديدا. عبير مساك الله بالنور مرة ثانية. أفا ليش يا عبير تقول مزاجي تعبان اليوم؟ عسى إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. خلود الكندي تقول: مزاج الإنجاز اللي راد البيت عقب التمرين والدوام. مساك الله بالنور والسرور يا خلود، ويعطيك ألف عافية. خصوصا الواحد يوم يسوي شيء خلال يومه ويحس أنه خلاص رجع البيت واليوم بعده ما خلص، هني الإنجاز بحد ذاته. يعني الواحد عنده وقت كذلك أنه يسوي أشياء ثانية تضاف إلى سلسلة الأمور اللي سواها والأنشطة، وكذلك الأمور اللي ممكن يسويها خلال اليوم، ويختم يومه كذلك بالعديد من الإنجازات الأخرى. رسالة من أحد المتابعين يقول: حاليا مزاجي نص ونص. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم، وبندخل في تفاصيل لموضوعنا. موضوعنا الأول بيكون اليوم عن المزاج، عشان كذي بديت برنامجنا بهذا السؤال: كيف مزاجك؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لوذعيا في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنزل بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضن في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي.

0: بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح. ذاك فهمي له على بعد وقتي بنية الشيء بان للشراح. بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح. منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح. أين وضاح يا قبيحة قولي ما جناه الهوى على وضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح. هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح. صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دون ما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي. ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح. كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح. ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح. وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح. ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: الخليجية
3: 100% خليجية.
2: 1-0-0-9.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
7: مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات من خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. سؤالنا يقول كيف توصفون شعوركم في هذه اللحظة وكيف تخبرونا عن مزاجكم الحالي في هذه الدقيقة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمعناها في هذا المدلي للفنانة الإماراتية أحلام. ومن هذه المحطة الغنائية الرائعة نرجع إلى مشاركات ورسائل مستمعين. واليوم سألتكم عن مزاجكم الحالي في هذه اللحظة تحديدا. ليش؟ لأن المزاج ممكن يكون متغير أو يتغير من خلنا نقول الفترة الصباحية إلى هذه الفترة والفترة المسائية. وأساسا هناك أمور تحصل خلال دقائق قليلة ممكن تغير مزاجنا للأفضل أو للأسوأ. فخلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعين وكيف مزاج كل واحد منهم. شيخ الريسي مساك الله بالنور، تقول المزاج الحمد لله على كل حال. هذه أجمل عبارة ممكن كل واحد منا يرددها في حال كان مزاجنا سيء أو جيد. عبير النمر تقول بالنسبة لمزاجي أن تعبان، أطفالي كلهم مرضى وحاسة أن طاقتي انتهت. الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب، ويعطيك أنت الصحة والعافية. وإن شاء الله عاد نحن من خلال برنامجنا ومن خلال المحطات الغنائية الحلوة اللي نسمعكم إياها إن شاء الله شوي نلطف عليكم أجواءكم. مساك الله بالنور مستمعتنا أمل أحمد تقول مساء الخير يا مريم، تقول الحمد لله اليوم المزاج جدا رائع، إن شاء الله يكون دوم أنت وكل مستمعينا ومستمعاتنا. إنزين، الإصابة بمزاج سيء هذا الشيء ما يأثر فقط على الحالة النفسية والحالة المزاجية، ولكن قد يترك تأثير سلبي على الصحة الجسدية كذلك. ليش؟ لأنه يعني إذا لا سمح الله أحد الأشخاص أصيب بمزاج سيء هذا الشيء ممكن يضعف المناعة، وبالتالي يكون الجسم معرض للإصابة بالمرض. الله يعافينا وياكم. لذلك من البداية يجب محاربة أي شعور سلبي نحس فيه عشان ما يتفاقم وما يتحول إلى مرض لا سمح الله. اليوم سؤالنا يقول أباكم تعطوني أبسط وأسرع طريقة لتغيير المزاج، تغيره يعني هذه الطريقة تغير المزاج للأفضل. نرجع ونكرر صيغة السؤال، أبسط وأسرع طريقة كفيلة بتغيير المزاج للأفضل. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى. طبعا هذا الشيء كلنا معرضين له، سواء كنا يعني موظفين، طلبة، حتى الناس اللي ما يشتغلون يمرون بفترات مختلفة في حياتهم. هذه الفترات تتراوح خلنا نقول وتتغير، يعني خلنا نقول المزاج يتغير فيها بين المزاج الجيد والمزاج السيء، وهذا الشيء جدا طبيعي وعادي. ولكن كل واحد منكم يخبرني يوم تمرون بمزاج سيء، يوم يتعكر مزاجكم أيا كانت الأسباب، شو الشيء البسيط والسريع اللي تلجؤوا له والشيء اللي تسوونه كفيل بتغيير مزاجكم حتى لو بدرجة بسيطة، المهم أن هذا الشيء يغير مزاجكم للأفضل. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: بالنسبة للناس اللي يتغير مزاجهم ويسوء مزاجهم في الزحمة، نبشركم بأن جميع طرقات دبي الرئيسية في هذه الأثناء تشهد انسيابية في حركة السير. نقول دائما رافقتكم السلامة، ونتمنى تلتزمون دائما بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة واحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يسمعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

القاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق، الطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررز مينا.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: الفنان نبيل شعيل يقول مالك شبيه، ونحن نقول مساء الخير لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. عبير يا عبير، إذا تسمعينا خليك متابعتنا بعد شوي. وحدة من المستمعات تقدم لك نصيحة، وإن شاء الله تكون النصيحة مجدية. وتحياتنا أيضا لكل من انضم للتواصل والمتابعة. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد
1: شيء واحد وطريقة واحدة كفيلة لتغيير المزاج للأفضل، وتعتبر أسرع وأبسط طريقة أنتوا شخصيا تعتمدونها. نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات. موز الجابري تقول مساء الرضا، المزاج حاليا على العال لأني مخلصة دوامي وسايرة الجيم، عندي كلاس بيلاتيس. تحية لك يا موزة، يعني ما شاء الله عليك. بعض الناس من يخلصون دواماتهم خلاص ما يدورون أي شيء ثاني غير الاتجاه إلى البيت وخلاص الراحة والاسترخاء، ويستسلمون لي خلنا نقول لي الراحة والاسترخاء، ولكن ما شاء الله عليها موزة يعطيك العافية. تقول بالنسبة للمزاج وكيف ممكن أغيره، تقول كوب كوفي أو أني أظهر أمشي، هالأمور البسيطة اللي ممكن تغير مزاجي للأفضل. نيلة الهويدي تقول عليك السلام والرحمة في البداية، تقول توجه رسالة لمستمعتنا عبيرة، تقول عليكم بالشوربة، شوربة الدياي والبصل والخضرة، تقول بإذن الله أتمنى لكم الشفاء العاجل. آمين يا رب، ونحن نتمنى لعيالها الشفاء العاجل. خلود الكندي تقول أبسط شيء كوب قهوة، تقول كوب القهوة يسوي مزاج للمخ والمزاج. أيضا رسالة من مستمعتنا نيلة تقول أشوف رسوم طفولتي ودائما الأمور الجميلة اللي تذكرنا بذكريات الماضي الجميل تغير مزاجنا للأفضل. عبيرة تقول مشوار سريع بالسيارة أو كوب قهوة وقطعة شوكولات أو قيلولة تعتبر استراحة محارب. أمل أحمد تقول أحلى شيء وأجمل شيء الصلاة. انزين، هناك أمور طريقة، أمور خلنا نقول بسيطة وطرق بسيطة تخلينا فعلا يعني تحسن مزاجنا، وهذه الأمور متوفرة ويسهل الحصول عليها. أولا الضحك. ليش؟ لأن الضحك يرسل إشارات عصبية للدماغ، هذه الإشارات العصبية تؤدي إلى تعزيز الشعور بالسعادة. اضحك وتذكر أن كل أمر سيء مؤقت وكل مسألة شائكة لها حل. ثانياً الرائحة الزكية، فالروائح العطرة وحاسة الشم بشكل عام ترتبط بمناطق معينة في الدماغ، هذه المناطق مسؤولة عن الذاكرة والعاطفة والمشاعر، لذلك مجرد شم رائحة جميلة نشعر بالسعادة. وأخيراً عندنا الكاكاو، من المعروف أن الكاكاو له تأثير إيجابي في تحسين المزاج والتقليل من التوتر. الكاكاو وخصوصاً الداكن يعتبر مفيد للصحة العامة نظراً لاحتوائه على مجموعة من المعادن وأبرزها المغنيسيوم اللي ساهم في تحسين المزاج. أنت منا دائماً تكون يعني تكونوا في مزاج جميل ومزاج رايق. تقول لمستمعتنا لطيفة رسول كوب من القهوة والجلوس مع الناس اللي نحبهم هذا الشيء كفيل بتغيير المزاج. انزين، بعض الناس مهما قلنا ومهما سوينا ومهما نصحنا وقلنا أمور بسيطة وسهلة ما يجيب راسهم إلا شو؟ تذكرة السفر ووجهة أخرى، سواء كانت وجهة قريبة أو بعيدة. لذلك سؤالي التالي يقول ما هي المدينة اللي يوم تزورونها مزاجكم يتغير 180 درجة؟ وعلى فكرة مرات من تسمعون طاري هذه المدينة على طول مزاجكم يتغير، صح ولا لا؟ نبحث عن المدن الأقرب إلى قلوبكم، مدينة يوم تزورونها فعلا يتغير مزاجكم 180 درجة للأفضل. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة حلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها ودس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية
4: 100% خليجية.
3: 1-0-0-9.
5: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوررزمينا.com.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: الخليجية
3: 1-0-0-9.
7: ليلة وحدة تجمع كل هذه الأسماء على مسرح واحد. شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، ومعاهم دي جي المرعب. أمسية ولا أروع تعيشونها مع مدلي شو تاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9. التذاكر متوفرة الآن عبر موقع platinumlist.net.

0: صوت بلا صورة
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية لقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة الدكتور أيتن بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة توقيع اتفاقية بين موانئ دبي العالمية دي بي وورد وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء مينائين للحاويات متعددي الأغراض وبموجب امتياز مدته 50 عاما، وهما ميناء حاويات الغريلات وميناء دبل فجيرة. قال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن تجاوز السجل الوطني للطائرات حاجز 1000 طائرة يمثل محطة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المنظومة التنظيمية للدولة لدى شركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديدا للاقتصاد العالمي. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم من بلدة زوطر الغربية غداة انتشار الجيش اللبناني فيها، أكد أن بيروت ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. وافق الاتحاد الأوروبي على مشاركة المملكة المتحدة في برنامج قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو والمخصص لتلبية الاحتياجات الدفاعية والاقتصادية العاجلة لكييف خلال عامي 2026-2027. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. اليوم كنا نتكلم في ساعتنا الأولى عن الأشياء اللي تغير المزاج بطريقة سريعة، أشياء موجودة ومتاحة للجميع. ممكن إذا لجأتوا لهذه الأشياء أو جربتوا هذه الأشياء أو سويتوا هذه الأشياء أو يمكن أكلة معينة تناولتوها ممكن تغير مزاجكم للأفضل. مستمعتنا أمل أحمد تقول حاليا الرطب ممكن يعدل المزاج. طبعا محبي الرطب هالفترة، يعني فترتهم ما شاء الله أنواع كثيرة من الرطب متوفرة عندنا هني في الدولة. إنزين، سألناكم ما هي المدينة إذا بغينا نفكر لأبعد ونشوف الأشياء اللي ممكن تغير مزاجنا. وبالنسبة للناس اللي يشوفون السفر كفيل بتغيير المزاج للأفضل، ما هي وجهتكم المفضلة اللي إذا زرتوها على طول يتغير مزاجكم 180 درجة؟ نشوف بشكل سريع مشاركات ورسائل مستمعين. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول تذكرة مجانية تعدل المزاج إلى أي وجهة بالعالم، خاصة لندن، المغرب أو بانكوك. وضاف على هذه الوجهات يقول القاهرة. يقول في القاهرة فعلا تضحك وتستانس ويتغير مودك 180 درجة، خصوصا أنها وجهة قريبة. فعلا اليوم على فكرة كنا أنا والزميلات نتكلم عن القاهرة، وفعلا تعتبر من الوجهات المختلفة اللي ممكن الواحد يوم يزورها يغير مزاجه، وفعلا يعني تضحك من بداية الرحلة إلى نهايتها. عاد يبالها أشخاص مودهم مود مزاج القاهرة تحديدا. أمل أحمد تقول بكل تأكيد مكة وميونخ. عندنا رسالة من مستمعتنا لطيفة رسول تقول سويسرا. نيلة تقول حتى، من الوجهات الجريبة وكفيلة بتغيير المزاج 180 درجة. إذن هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا، وبعض الوجهات اللي تعتبر من الوجهات المفضلة لدى مستمعينا وكفيلة بتغيير المزاج 180 درجة للأفضل. هل من وجهات أخرى سواء كانت وجهة قريبة أو وجهة شوي بعيدة تعتبر من وجهاتكم المفضلة؟ إذن على رقم الاسمس 4000. أيضا نستقبل مشاركاتكم عبر تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بعض الناس مهما مرت عليهم من مشاكل، من تحديات، من ظروف صعبة في الحياة، تشوفونهم ما شاء الله إيجابيين ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي وكأنه ما عندهم أي مشكلة في هذه الحياة. يدركون بأن دوام الحال من المحال، ويفكرون يقولون والله إذا شانت اليوم باكر بتزين، ولكن البعض على النقيض تماما، يكثرون من الشكوى وإن كانت مشاكلهم بسيطة جدا. قد تكون هذه المشاكل موجودة تقريبا في كل بيت، شوفون دائما يتشكون يعكرون مزاجهم ومزاج اللي حولهم. ولهؤلاء تحديدا نسمع رسالة الفنان ماجد المهندس في أولى محطاتنا الغنائية ضمن ساعتنا الثانية من شورت كات.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: إلى الوجهات اللي مستمعينا اختاروها واللي تعتبر من الوجهات اللي فعلا تغير النفسية وتعتبر من الوجهات المفضلة بالنسبة لمستمعينا ولتغيير المزاج. إذا كانت عندكم الفرصة أنكم تزورون أي دولة أو أي مدينة من مدن العالم، ما هي المدينة اللي بتختارونها؟ عبير تقول بزور بلفاست عند صديقتي الصدوقة. صباح تقول القرية العالمية بكل تأكيد، تقول هذه الوجهة أقرب إلنا، يعني قرب الموعد إن شاء الله في تقريبا على الأرجح أكتوبر إن شاء الله بنعيش أجمل الذكريات والأجواء وبنتقل.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: يغير المزاج 180 درجة. صدقت يا مستمعنا. إنزين، من الوجهات المختلفة سؤالي هالمرة يقول: ما هي أجمل وجهة عربية بالنسبة لكل واحد منكم؟ ما هي أجمل وجهة عربية بالنسبة لكل واحد منكم؟ ما أدري عاد بتتكلمون وزرتوا هذه الدولة اللي بنتكلم عنها اليوم في فقرة اسم على مسمى. عموما على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال وسائل التواصل المختلفة، سواء كانت دولة خليجية أو أي دولة عربية زرتوها وحبيتوها وبالنسبة لكم وفي نظركم تعتبر أجمل دولة عربية. على طاري الأشياء الجميلة اللي تغير المزاج، بعد شوي بنسمع صوت المطر. عنوان القصيدة بصوت الشاعر فهد المساعد. أما الحين نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية للفنان عبد المجيد عبد الله ونقول مساء الخير والسعادة.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أولى عليك أكثر من الولى، كني طفل النساء يكبر، يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد عود للموعد اللي زل لك في عيوني، ظل مشتاقه عيوني والشوق ما لا حل، ما ظل فيه اشواق انا اخر الشوق.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى. إذن وجهات العالم تختلف، والدول العربية أيضا على الرغم من التشابه في بعض العادات والتقاليد والتشابه في اللغة، ولكن تختلف الوجهات وما تقدمه، خلنا نقول، من أوجه ترفيهية وكذلك يعني معالم مختلفة. إذن سألناكم ما هي أجمل دولة عربية بالنسبة لكل واحد منكم، سواء كانت بين الدول الخليجية أو بشكل عام دول الشرق الأوسط. أمل تقول مكة ومدينة دبي يكفوني عن مدن العالم، وتقول كذلك من أكثر الأشياء اللي تحلي مزاجي بفضل رب العالمين، تقول أمور كثيرة في هذه الحياة، وتقول الرطب، بما أن هذا الموسم موسم الرطب، تقول جربت رطب اسمه حلوة دبي. طبعا هذا النوع من الرطب من الانتاجات المحلية، وفعلا سمعنا عنها كثير، وإن شاء الله نجربه في يوم من الأيام، خصوصا حاليا أتوقع يقام مهرجان الرطب. رسالة من أحد المتابعين يقول من أجمل الوجهات بالنسبة لي المغرب. أيضا تحياتنا لك سعادة تقول قطر والبحرين. انزين، اليوم بنحط رحالنا إلى إحدى الوجهات العربية، بنتعرف عليها وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم، لبنان. يقولكم هناك تسميتين، الأولى كلمة اللبنة ومعناها البخور أو شجرة الطيب، وذلك بسبب طيب رائحة غاباته وأشجاره. التسمية الأخرى جاية من كلمة لبن ومعناها أبيض، وذلك بسبب اللون أو لون الثلج الأبيض اللي يتراكم فوق جبالها شتاء، لذلك سميت لبنان بهذا الاسم. من لبنان ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: حالياً هناك كثافة مركبات على شارع أم سقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل. شارع الخيل كذلك يشهد كثافة مركبات متفرقة بالاتجاهين، من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حالياً الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا أيضاً هناك ازدحام على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدأ الزحمة حاليا من جسر الراشدية أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة نوعا ما طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح الخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعب.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: ضمن فعاليات مهرجان مفاجآت صيف دبي للفنون الأدائية يقام هذا المهرجان وتقام هذه الفعاليات على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع، ويحتضن دبي فيستيفال سيتي مول خلال الفترة بين 24 إلى 26 يوليو برنامج حافل بالعروض الترفيهية التفاعلية المناسبة لكل أفراد العائلة يوميا من 10 صباحا وحتى 10 مساء. الزوار بيستمتعون بمجموعة متنوعة من العروض وكذلك الاستعراضات، منها عروض الأكروبات والعروض الهوائية والتجارب التفاعلية اللي تقام على مدار عطلة نهاية الأسبوع. ويشكل العرض الاستعراضي المتجول أحد أبرز الفعاليات ويضفي أجواء احتفالية نابضة بالحيوية ويمنح العائلات والزوار لحظات لا تنسى أثناء تجولهم في دبي فيستيفال سيتي مول. إلى جانب هذه الفعاليات وضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي بيكون هناك حفل غنائي للفنان طلال سام وسلطان المرشد تاريخ 21 من شهر أغسطس القادم. بيقدموا لكم مجموعة من أبرز المحطات الغنائية، وطبعا اللقاء بيكون في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. ونذكركم بأن التذاكر تباع عبر موقع platinumlist.net والشريك الإعلامي الخليجية 1009. وصلنا معكم في هذه اللحظات مستمعينا إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا في شورت كات. غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت وياكم مريم الجسمي ومع ألف سلامة.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جوجلكم على الخليجية 1009.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة
4: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN
4: بحضور محمد الشرقي. دي بي وورد وموانئ الفجيرة توقعان اتفاقاً لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب. قوة دفاع البحرين تعترض وتدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، والأردن يعلن اعتراض صواريخ إيرانية. روبيو: الاقتصاد العالمي مهدد ولن نسمح لإيران بالسيطرة على هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة توقيع اتفاقية بين موانئ دبي العالمية دي بي وورد وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء مينائين للحاويات متعددي الأغراض، بحضور سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، وسعادة موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، وبموجب امتياز مدته 50 عاما، وهما ميناء حاويات رغيلات وميناء دبا الفجيرة. وأكد سموه أن الاتفاق المبدئي بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية يمثل خطوة استراتيجية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزا بحريا ولوجستيا عالميا. ونوه سموه بأن المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة، ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة. بدأت يوم أمس فعاليات البرنامج الصيفي موسم المغيث 2026 الذي أطلقته وزارة تمكين المجتمع، ويستمر البرنامج حتى 6 أغسطس المقبل، مقدما أكثر من 80 فعالية تعليمية وتفاعلية في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة. حول البرنامج الصيفي تحدث لمركز أخبار ARN فيصل اليماحي مدير إدارة الخدمات الحكومية بوزارة تمكين المجتمع.
5: أطلقت وزارة تمكين المجتمع النسخة الأولى من البرنامج الصيفي موسم المغيث، ليقدم تجربة مجتمعية متكاملة تستثمر الإجازة الصيفية في التعلم تنمية المهارات واكتشاف المواهب، ويتزامن البرنامج مع عام الأسرة ويجمع مختلف أفراد المجتمع في أنشطة ضمن تجربة تفاعلية تجمع بين التعلم والتطبيق والمشاركة، ويضمن موسم أكثر من 80 فعالية تنفذ في مختلف إمارات الدولة بالتعاون مع أكثر من 50 شريك من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، حيث يستهدف أكثر من 3000 مشارك خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس. تتنوع الفعاليات بين ورش عمل وتجارب تفاعلية وجولات ميدانية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل الهوية الوطنية، القيادة، الثقافة المالية، والصحة والرفاه، والتكنولوجيا والأمن الرقمي، والاستثمار وريادة الأعمال. ويتيح البرنامج فرص تطوعية عبر منصة متطوعين الإمارات. ندعو الراغبين للتسجيل والاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.moce.gov.ae.
0: من شبكة ARN.
4: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية. وأكدت القيادة العامة في بيان أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. من البحرين إلى الأردن، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وقال مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديدا للاقتصاد العالمي. وجاءت تصريحاته في وقت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت ضرب أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي في محاولة لإضعاف قدرة البلاد على تهديد الملاحة التجارية في الممر المائي. هذا وأشار روبيو خلال اجتماع في مانيلا إلى أن الولايات المتحدة تبقى منفتحة على الخيار الدبلوماسي مع إيران، إلا أن طهران ليست جادة، وقال تبقى الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية وبناءة شرط الالتزام بالتعهدات المقدمة. وأضاف روبيو المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم لا يتعاملون مع المفاوضات بجدية، وإذا لم يكونوا كذلك فسنقوم بكل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا. إلى الشأن اللبناني، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم من بلدة زوطر الغربية غداة انتشار الجيش اللبناني فيها، أكد أن بيروت ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. وقال نواف سلام سنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية. وفي ملف زلازل فنزويلا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5346 قتيلا بحسب خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، واستقر عدد المصابين عند 16740 وفقا لإحصائية رسمية. وبحسب التقديرات الرسمية تحتاج البلاد إلى نحو 25,000 منزل لإيواء من فقدوا منازلهم جراء الزلزالين. هذا وتعهدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إنجاز 4,000 منزل للمتضررين بحلول ديسمبر القادم. بهذا إذن نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: الجو جوكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: اهلا وسهلا بالجميع ويا مرحبا الساعه لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجيه 1009. عبد الله المهيري وياكم بدات خليجي من الحين، ومستمر وياكم ان شاء الله الى الساعه 9 مساء. تعودت على الياز يا جماعه الخير، الياز طبعا حاليا بتكون مع زميلي سعد باذن الرحمن، فنوجه لها كل التحيه. بكون وياكم ان شاء الله تعالى هالثلاث ساعات روحي بسولف وياكم، فدائما اسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجيه، عبر الرسائل النصيه المجانيه. اختي عبير مساك الله بالنور والسرور، يا مرحبا الساعه، تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا. منو فيكم شاف ايفنت سامسونج؟ المشكله ان الايفنت كان حزت شو ان انا اكون يعني في الدرب ياي الدوام، فما لحقت أشوف الإيفنت، ولكن تم الإعلان عن 3 أجهزة جديدة من فولد. طبعا الشيب الجديد أظن التركيز كان وايد عليه خلال الفترة الماضية، والتيزرز اللي كانوا ينزلونهم سامسونج على السوشيال. أنا أوردي الحجم ذكرني بالبلاك بيري باسبورت لو تحيدونه، نفس الكونسبت تقريبا، عرفتوا؟ فنزلوا اللي هو جالكسي زد فولد 8. النجم الليلة كان Galaxy Z Fold 8 Ultra، هذا أقوى تليفون بين الثلاثة. ومثل ما تكلمنا خلال الفترة الماضية

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع اي ان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: انزين الوزن تقريبا يعني الجديد 201 جرام، الالترا 215 جرام، والفليب 180 جرام، لانه صغيرون اوريدي، مربع صغير يعني، احس لو حطيته في مخباي بيضيع من كثر ما هو صغير. انزين الحين الكاميرا، نحن شو يهمنا؟ نحن جماعة يهمنا الكاميرا، صح ولا لا؟ اوكي، الاقوى بينهم الترا، الكاميرا فيها 200 ميجا بكسل، الجهاز الجديد وفليب اثنينتهم 50 ميجا بكسل. هذا بالنسبة للكاميرا، تمام؟ الالترا وايد بيكون 50 ميجا بكسل على الجهازين، الجديد مع الترا، الفليب لا بيكون 12 ميجا بكسل. بالنسبة للكاميرا الأمامية، الجهاز الجديد مع الالترا يتفوقون ب 10 ميجا بكسل كفر زائد 10 ميجا بكسل HID اللي هو المين، تمام. طبعا جالكسي AI موجود على الثلاث أجهزة. البطارية الأقوى بيكون مع الألترا، من بعدها الجهاز الجديد. الجهاز الجديد 4800 ملي أمبير في الساعة، والفليب أصغر واحد 4300، بالنسبة لألترا 5000 ملي أمبير. تمام. شو بالنسبة للبروسيسر؟ البروسيسر الأول جهازين، الجهاز الجديد والألترا، سناب دراجون 8 إليت جن 5 فور جالكسي. أما الفليب فشيء أول مرة أسمع فيه أساسا، إكسينوس 2600 كوستمايزد فور جالكسي. هذا سريعا حبيت أعطيكم المواصفات للأجهزة الثلاثة. ناهيكم طبعا تكلموا عن الساعات الجديدة، وأيضا تكلموا شوي عن الاي اي. فكان إيفنت كالعادة مثمر من جالكسي، يبالنا نرجع نشوف الإعادة على يوتيوب عشان نرجع نعيش الأجواء. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من ماجد المهندس، عطشان وايد حلوة الأغنية، يلا نسمعها ونرجع نتابع وياكم. دوت خليجي على الخليجية 1009.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. وأسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ضبين أكحل العين يفال. يشفيك شوفه من أريام الرمالي، وأشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بها ليلمع اللال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة. 1-0

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر الموقع الإلكتروني www.rakiz.com/radio.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندر الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلت نستمر وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا ويا مرحبا الساعة بكل من يسمعنا ويتابعنا اللي بيتمون متواجدين هني في الدولة، مو بمسافرين، تبون مكان تغيرون فيه جو تستانسون كبار وصغار. عندي لكم مكان وايد وايد وايد حلو اسمه House of Hype، موجود وين؟ في دبي مول. عندهم فعالية اسمها إلكتريك كارنفال، هيعني ب149 درهم بس للشخص الواحد، والتذكرة الوحدة تمنحنا دخول ل 25 عالم غامر، عروض حية وشخصيات كارنفالية متجولة، عرض استعراضي كبير اللي هو The Grand Parade. عندنا أيضا أبواب سرية وتجارب مخفية، ليش ما أعرف إيش بغيت أقول، مخيفة تجارب مخفية، لحظات تصوير أبدا لا تنسى. يعني هو الوجهة المثالية للعائلات والأصدقاء، كل حد حاب إنه يعيش تجربة استثنائية بعيدا عن حرارة الصيف. طبعا الكرنفال بيبتدي من باكر 23 يوليو مستمر حتى 30 أغسطس، يوميا من 10 الصبح لين 10 المساء. وعندنا تذكرة العائلة 4 تذاكر مقابل 449 درهم، يعني تقدرون تقولون أنه بتوفرون 25% لو كنتوا رايحين كعائلة، وسعر التذكرة الوحدة 149 درهم. خلونا نتابعهم على الإنستغرام House Hype للإطلاع على آخر أخبار وفعاليات إلكتريك كارنفال. لا تفوتون الفرصة، أجواء ممتعة كلها مرح استكشاف مفاجآت، كل هذا وأكثر بيكون في House of Hype في دبي مول، تحديدا في فاونتن فيوز. فنتمنى لكم دائما أطيب وأجمل الأوقات وين ما كانت الوجهة اللي سايرين لها، ونحن هني على هو الخليجي 1009 دائما نحب نخبركم عن الأماكن الحلوة اللي نقدر نزورها. إن شاء الله تعالى الساعة القادمة مع بدايتها بطلق ياكم مسابقة هذه الأمسية الرائعة ميدلي شو، بيكون يوم مميز جدا بوجود يعني مجموعة من الفنانين الشباب اللي بيقدمون لنا أمسية رائعة جدا. تفاصيل المسابقة إن شاء الله تعالى أخبركم عنها مع بداية ساعتنا القادمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية، ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني يعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولا انتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي

0: صوت بلا صورة.
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والاطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، الكويت، الأردن وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية. نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرق الجزائر بحسب ما أعلنت السلطات، التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها بسبب الحرائق التي تشهدها الجهة الساحلية منذ أسابيع. ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هو نظيره الصيني وانغ يي اليوم زيارة مقر للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، وذلك على هامش اجتماع آسيوي. وقد عبر الوزيران عن قلقهما بشأن حرب إيران والتوتر في بحر الصين الجنوبي. انقطعت الكهرباء عن فاليتا عاصمة مالطا اليوم، وذلك بعدما اعتذر رئيس الوزراء قبل يوم عن موجة انقطاعات للتيار اجتاحت البلاد على مدى عدة أيام. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة. أجمل المنوعات الغنائية.
6: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بالسعب الجميع، وهي ساعتنا الثانية من دوت خليجي على الهواء الخليجي 1009. مثل ما وعدتكم مع بداية هاي الساعة، أطلق وياكم مسابقتنا المميزة لميدلي شو. خلكم جاهزين لليلة تجمع أسامي رائعة جدا على مسرح واحد: شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، وياهم دي جي المرعب. هذه ما بتكون حفلة، هذا ميدلي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. موعدنا بيكون 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الحين على بلاتينوم ليست والخليجية 1009، الشريك الإعلامي الرسمي لهذا الحفل أو هذه الأمسية أو هذا الميدلي أو هذه الليلة الاستثنائية اللي ننتظرها صراحة. عندي لكم تذكرتين، منو فيكم حاب يصير لهذه الأمسية؟ كل اللي عليكم تشاركوني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، وتجاوبوني على سؤالي من بين اللاين أب والنجوم اللي بيكونون متواجدين. عندنا دي جي، شو اسم الدي جي اللي بيكون من ضمن أكيد النجوم المتواجدين في ميدلي شو؟ هذا هو سؤالي. يلا انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم. اللي ما لحق وانا اذكر اسامي النجوم اللي بيكونون متواجدين ويانا، دخلوا على بلاتينوم ليست، شوفوا الاسماء وطرشوا لي الاجابة. ها شفتوا، قاعد احاول اساعد قدر المستطاع. ان شاء الله يا رب حظ موفق يا رب لكم جميعا. خلونا نسمع هاي المحطة الغنائية من حسين الجسمي، هواه القلب، من بعدها فؤاد عبد الواحد، نسمع منه تركنا من الواقع. دائما احلى الاغاني نسمعها وين؟ على الخليجية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد نادي الشبامول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز. تعاونية الاتحاد، قيمة رائعة كل يوم.

0: اليوم على هو الخليجية 1009. يا مرحبا الساعة بالجميع، وياكم أخوكم عبد الله المهيري، مستمر وياكم إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء. ومع بداية ساعتنا أطلقت ياكم مسابقتنا لهذه الأمسية الرائعة جدا، ميدلي شو، عرض مميز جدا بيكون في مركز دبي التجاري العالمي، ونجوم كلهم طاقة وكلهم حيوية وأجواءهم ولا أروع. شم حمدان، محمد الشحي، دافي، ألاء الهندي ودي جي المرعب على المسرح في مركز دبي التجاري العالمي تاريخ 31 يوليو. التذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذا العرض. وأنا عندي تذكرتين لكم، منو فيكم يبى يصير ويستمتع بهذه الأمسية؟ تذكرتين لحضور ميدلي شو. وسؤالي كان هين هين هين جدا، سألتكم قلت لكم من بين النجوم المشاركين في هذا العرض بيكون عندنا دي جي، من هو الدي جي اللي بيشارك في ميدلي شو؟ هذا هو سؤالي. يلا انتظروا مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 او عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. رجاء الدائم والابدي لا تنسون اساميكم يوم تشاركونا عشان تضمنون لدخولكم للسحب، وان شاء الله تعالى بعد شوي نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه التذكرتين لحضور عرض ميدلي شو.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

0: الإيقاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملى المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: الجو جوكم

0: جهاز بنك الاستثمار أول تصنيف ائتماني في تاريخه من وكالة فيتش عند مستوى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويدخل بذلك فئة الدرجة الاستثمارية بعد مسيرة تحول أعادته إلى الربحية عام 2025.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويس لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: توني تشوف على الانستغرام طبعا صانعين المحتوى اللي يخصهم بالتكنولوجي معظمهم متواجدين في لندن لأكيد حضور الإيفنت الخاص بسامسونج، فانتبهت انه وايدين منهم تكلموا انه تم الإعلان ايضا عن نظارات سامسونج، يعني هذه النظارة واللي بتكون مدعومة بجيميناي. انتم متخيلين؟ يعني اللي مجرب نظارة ريبان اللي هي مع ميتا، لا يعني سوري، يعني بتقول لي جيميناي، اكيد جيميناي يفوز وبقوة. نحن يرسين نتكلم عن قوة جيميناي بالبحث بالتواصل، يدعم اللغة العربية، يعني أيضا تقدر أنك تتكلم ويا عربي وبيرد عليك عربي، بيترجم لك الكلام اللي تسمعه بالعربي. فأحس نقطة اللغة العربية بتكون نقطة مهمة جدا جدا جدا. أتمنى توقع يكون صحيح، وجيميناي على نظارة سامسونج اللي هي بالتعاون مع جوجل إنه يكون فيها دعم للغة العربية. إذا فعلا هذا الكلام صحيح، أظني وايدين منا بيودع الريبان. شو رأيكم أنتم؟ أنتظر دائما مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. طبعا مع بداية ساعتنا أطلقت ياكم مسابقتنا لميدلي شو، هذا العرض الرائع اللي إن شاء الله تعالى بيكون تاريخ 31 من هذا الشهر في مركز دبي التجاري العالمي. المسرح بيجمع شم حمدان، محمد الشحي، دافي، ألاء الهندي، ومعاهم دي جي المرعب. هذا هو كان سؤالي، من هو الدي جي اللي بيكون مشارك في هذه الأمسية؟ فطبعا كل إجاباتكم صحيحة، يعطيكم الصحة والعافية. خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار الحين يفوز ويانا بتذكرتين لحضور ميدلي شو. نقول مبروك لمنو يا ترى؟ نقول مبروك لي سالمين، سالم، سالمين، ألف مبروك يا سالمين، فزت ويانا بهذه التذكرتين، وإن شاء الله بيتم التواصل وياك لمعرفة كيفية استلام التذاكر. لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. الساعة القادمة إن شاء الله تعالى دردشات متنوعة بدردشها وياكم شوي، نتكلم عن جيمينج، استوانا فترة ما تكلمنا عن الجيمينج، ودائما أروع الأغنيات الخليجية نسمعها على هو الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا ونقبل الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع.

0: كثير.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير
2: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. ما بيتكرر.

0: فنتون بلا صورة تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل. يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
1: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
2: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين، الكويت، الأردن وكردستان العراق. قوة دفاع البحرين تعترض وتدمر عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. تسجيل أكثر من 5000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي ضربت فرنسا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وحكومة كردستان العراق ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في خطوة استراتيجية تترجم التزام إمارة دبي بتمكين المجتمع وصياغة نماذج عالمية رائدة في التنمية المستدامة، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إثراء لتقييم وتطوير وتمكين مؤسسات النفع العام. عن هذه المبادرة تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع.
4: أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة إثراء التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة. وفي هذه المرحلة نواصل العمل مع المؤسسات من خلال منهجية تقييم وتطوير شاملة تغطي الجوانب الإدارية والمالية والفنية، بما يساعدها على التعرف إلى نقاط القوة وفرص التطوير وتعزيز جاهزيتها واستدامة أثرها المجتمعي، ومشاركة أكثر من 200 ممثل عن مؤسسات النفع العام في الورشة التعريفية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه هذه المؤسسات للتطوير المؤسسي والحرص على تبني أفضل الممارسات بما يعزز جاهزيتها واستدامة أثرها المجتمعي. وتؤكد هذه المبادرة أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
0: شبكة ARN.
3: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية. وأكدت القيادة العامة في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. إلى لبنان الذي لا يزال يبحث عن تثبيت الاستقرار عبر المسار السياسي وسط ترقب لجولة محادثات جديدة بوساطة أمريكية، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتوني تانياني اليوم أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في 4 أغسطس المقبل. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في بلدة زوتر الغربية غداة انتشار الجيش اللبناني فيها، أكد أن بيروت ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. ومن جنوب لبنان إلى طاولة دبلوماسية أوسع، حيث تبدو الملفات الساخنة مترابطة بين الشرق الأوسط وأوكرانيا، حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقال لافروف للصحفيين اليوم إن الاجتماع سيكون مفيدا في كل الحالات، مضيفا أن الاجتماع سيعقد الخميس على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية. وقد تعثرت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا منذ أشهر ولم تحقق مفاوضات جرت بين الجانبين أي اختراق في القضية الأساسية المتمثلة بالسيادة على الأراضي، خصوصا في شرق أوكرانيا. وبعيدا عن مسارات السياسة، تفرض الكوارث المناخية نفسها كخبر لا يقل إلحاحا، إذ تكشف حرائق الجزائر جانبا آخر من كلفة موجات الحر على السكان والممتلكات. فقد نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى بحسب ما أعلنت السلطات، التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها. وتشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية، فيما تشهد مناطق عدة حرارة شديدة منذ أيام، خصوصا في الشمال. وفي السنوات الأخيرة تسببت حرائق هائلة في مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل. ولا تبدو تداعيات الحر الشديدة محصورة في الجزائر، ففي أوروبا أيضا تكشف الأرقام حجم الخطر الصحي المتزايد بعد تسجيل أكثر من 5,000 وفاة إضافية في فرنسا خلال موجة الحر الأخيرة، وذلك بين 17 يونيو والثاني من يوليو، نصفها خلال 3 أيام فقط بين 25 و27 يونيو، في زيادة في الوفيات شهدتها وهي الأعلى منذ موجة الحر التاريخية في عام 2003 وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة. ولوحظت هذه القفزة في معدل الوفيات التي لا يمكن حتى الآن ربطها بشكل قاطع بموجة الحر لدى جميع الفئات العمرية، انطلاقا من 15 عاما مع زيادة ملحوظة انطلاقا من 45 عاما، الأمر الذي تعتبره الوكالة الصحفية الفرنسية غير مسبوق. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار يارين. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
5: الأخبار من شبكة ARN.
6: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامة 34 39، الدوحة 34 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37، أما الكويت 35 44، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: يا مرحبا بالسعب الجميع، وهي ساعتنا الثالثة والأخيرة من دوت خليجي على هو الخليجي 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا. خلونا نحفظ هذا التاريخ عد 21 أغسطس، بنكون في ليلة رائعة جدا بوجود طلال سام وسلطان المرشد، اللي بيجتمعون في بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. ليلة خليجية كلها طرب وإحساس. تذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. زين جماعة الإكس بوكس والبي سي والجيم باس، شو الأخبار عندكم؟ يعني تشكيلة ألعاب هذا الشهر بتكون مميزة جدا، وأيضا نتكلم عن هالو كامبين إيفولفد واللعبة الثانية اللي هي بيست أوف رينكرينيشن. طبعا هذه الألعاب خلنا نقول المتصدرة لهذه الدفعة من ألعاب إكس بوكس جيم باس. انزين خلونا الحين نستعرضهم على السريع. ابتداء من اليوم تقدرون تحملون لعبة رعب وتعاون تعاوني اللعبة، تقدرون تلعبونها أونلاين، اللي هي Shift at Midnight، موجودة على الكلاود Xbox Series X و S والكمبيوتر. بالنسبة للجيم باس بيكون الألتيميت وبي سي جيم باس. انزين Hell is Us مبين بعد انها رعب، كلاود Xbox Series X و S والبي سي من باكر ان شاء الله تعالى على الجيم باس التيميت، جيم باس بريميوم وبي سي جيم باس. انزين هالو بتكون متوفرة على الكلاود الكونسل والهاند هيلد والبي سي، متى؟ 28 من هذا الشهر، ولازم الاشتراك يكون جيم باس التيميت وبي سي جيم باس. او تمام، شو عندنا بعد؟ عندنا ميست فول هانتر بتكون متوفرة على الكلاود والإكس بوكس سيريز إكس و إس والبي سي، تاريخ 30 يوليو على الجيم باس ألتيميت والبي سي جيم باس. شو عندنا بعد؟ عندنا كورسير كوف، هذه على البي سي فقط، 31 يوليو جيم باس ألتيميت وبي سي جيم باس. انزين بندخل شوي على أغسطس، بيكون عندنا اللعبة اللي هي هيرتك بلس هين أو هيكسن أتوقع، تمام، على الكلاود كونسل هاند هيلد والبي سي، صرحوا لي إذا قلت الاسم غلط. تمام 4 أغسطس بتكون متوفرة. شو عندنا بعد؟ آخر شيء اللعبة اللي قلت لكم عنها اللي هي Beast of Reincarnation، بتكون على الكلاود إكس بوكس سيريز إكس و إس الهاند هيلد والبي سي، تاريخ 4 أغسطس، والجيم باس يكون ألتيميت أو بي سي جيم باس. هذه الألعاب اللي بتكون متوفرة خلال هذا الشهر. طبعا نستثني Call of Duty، ما بتدخل بي اللي هو أوردي بعدهم ماشيين على هذا النظام، إنه المشتركين الجيم باس

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نقونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: أجمل المنوعات الغنائية
1: على دانة الأثير.
4: شنو صاير ولا تسأل ولا تشتاق لي شوية،
1: استمتع

0: الأغاني الخليجية على دانة الأديب.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندر الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورو المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح الخير،
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

لكم لنهاية مشوارنا لليوم. كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم، واتمنى لكم أمسية سعيدة وبقية يوم رائع جدا جدا جدا. اللي بعد ما شاف فيلم The Odyssey نصيحة قريتها وايد على السوشيال ميديا، الفيلم لا تشوفون، لا تظلمون الفيلم وتشوفونه في قاعات عادية. أدري من الحماس وتبغى تكون من أوائل الناس اللي تابعون الفيلم، فعادي مو بشرط عندك أنك تشوفه على الآي ماكس، ولكن نرجع ونأكد أن الفيلم كله تصور بكاميرات الآي ماكس 70mm، يعني حرام أن الواحد يشوفه بشاشة عادية. خلونا نحاول نشوفه بالآي ماكس، اللي بعده ما شاف الفيلم واللي شافه بشاشة صغيرة اسمع مني ارجع تشوفه بشاشة آي ماكس، بأظني بتحس بالفرق الكبير بين الشاشتين. شو ما كانت خططكم أتمنى لكم أوقات رائعة جدا، وموعدنا يجدد وياكم إن شاء الله باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6 إلى 9 بيضات خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: دانت الأثير
4: 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1.0.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تحت شعار ابتكر تعلم واصنع المستقبل، يقدم المخيم تجربة تفاعلية وتعليمية مميزة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15، حيث ينطلقون في رحلة ثرية وملهمة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني.
2: عند السفر خارج الإمارة أو خارج الدولة لفترة طويلة، ينصح بتكليف أحد أفراد الأسرة أو أحد الجيران بمتابعة حالة المركبة والإطمئنان عليها بشكل دوري، الاستفادة من خدمات الشركات المتخصصة،
3: وأن يحذر أفراد المجتمع وأولياء الأمور من مخاطر الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية بقيادتها في الأماكن غير مخصصة أو دون الالتزام باشتراط الأمن والسلامة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن زايد يستقبل وفدا من قطارات الاتحاد ويوجه بإطلاق محطتي مدينة زايد وليوة للركاب في 30 نوفمبر 2026. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين، الكويت، الأردن وكردستان العراق. قوة دفاع البحرين تعترض وتدمر عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقة. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من شركات قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، برئاسة سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد في قصر النخيل في أبوظبي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية في الشركة. وناقش سمو مع وفد شركة قطارات الاتحاد مستجدات شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية ومحطات قطار الركاب المستقبلية في منطقة الظفرة، إلى جانب المشاريع المشتركة في منطقة السلع. واطلع سموه على الإنجازات التي حققتها الشركة، وفي مقدمتها تشغيل قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة الذي انطلق في 30 من يونيو، ضمن مرحلة التشغيل التمهيدي لقطار الركاب في دولة الإمارات. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الدعم الذي تحظى به المشاريع الوطنية الاستراتيجية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يمثل ركيزة أساسية في تحقيق تطلعات دولة الإمارات نحو تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، مشيدا سموه بجهود شركة قطارات الاتحاد في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعزز الربط بين مناطق الدولة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف سموه أن تدشين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير قطاع النقل والبنية التحتية في الدولة، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف مناطق الدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وفي هذا الإطار وجه سمو بتقديم موعد تشغيل محطتي مدينة زايد وليوة للركاب إلى 30 من نوفمبر 2026، بالتزامن مع انطلاق موسم الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار وتعزيز الوصول إلى مختلف الوجهات والفعاليات عبر شبكة قطار الركاب. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات لكل الكامل مع البحرين، الكويت، الأردن، العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في خطوة استراتيجية تترجم التزام إمارة دبي بتمكين المجتمع وصياغة نماذج عالمية رائدة في التنمية المستدامة، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إثراء لتقييم وتطوير وتمكين مؤسسات النفع العام. عن هذه المبادرة تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع.
5: أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم المرحلة الثالثة من مبادرة إثراء التي تمثل مسارا تطويريا متكاملا يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام والارتقاء بأدائها المؤسسي وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والجودة. وفي هذه المرحلة نواصل العمل مع المؤسسات من خلال منهجية تقييم وتطوير شاملة تغطي الجوانب الإدارية والمالية والفنية، بما يساعدها على التعرف إلى نقاط القوة وفرص التطوير وتعزيز جاهزيتها واستدامة إثرها المجتمع، ومشاركة أكثر من 200 ممثل عن مؤسسات النفع العام في الورشة التعريفية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه هذه المؤسسات للتطوير المؤسسي والحرص على تبني أفضل الممارسات بما يعزز جاهزيتها واستدامة أثرها المجتمعي. وتؤكد هذه المبادرة أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
0: من شبكة ARN
4: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت اليوم عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية. وأكدت القيادة العامة في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في البحرين، وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وإلى لبنان الذي لا يزال يبحث عن تثبيت الاستقرار عبر المسار السياسي وسط ترقب لجولة محادثات جديدة، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في 4 أغسطس المقبل. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم من بلدة زوتر الغربية غداة انتشار الجيش اللبناني فيها أن بيروت ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. وبعيدا عن مسارات السياسة، يفرض المناخ نفسه كخبر لا يقل إلحاحا إذ تكشف حرائق الجزائر جانبا آخر من كلفة موجات الحر على السكان والممتلكات، فقد نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى بحسب ما أعلنت السلطات التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها. وتشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية، فيما تشهد مناطق عدة حرارة شديدة منذ أيام خصوصا في الشمال. وفي السنوات الأخيرة تسببت حرائق هائلة في مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: 1009
9: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي بعلا تحزينا، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله،
1: صورة خياله.
0: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله،
1: ولا لقينا دواله.
2: عليهم صابر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود.
3: دانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وشو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شنسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس وتطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب.

0: في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
1: على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست، استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: بودكاست استكانة.
3: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
4: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر لنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
3: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
4: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
3: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
4: ابدا ما توقعت.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريبا
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كلمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: عبور الخليج. هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامه 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 21 أغسطس ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر Platinum List و beattheheatdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARN.

دبي جاهزين لأقوى ليلة موسيقية، ليلة وحدة مسرح واحد ونجوم يجتمعون عشان يصنعون تجربة ما تتكرر. استعدوا لمدلي شو مع شم حمدان.

القاعات والمكسات دي جي المرعب. من أول نغمة لآخر إيقاع، جهزوا نفسكم للحماس والطاقة اللي بتملي المكان. مركز دبي التجاري العالمي، 31 يوليو، احجزوا الحين عبر موقع platinumlist.net. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق صنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويس لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغلط لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرف، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: واحد صفر.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 34 39 الدوحة 34 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 37 أما الكويت 35 44 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام اننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة. وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة. وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. هديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة. وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المضرة. وبصادقات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل، وعثرات وقت المستمرة، وطموحاتي الغر المحاجيل، وخذلانها مع كل كرة. أعذ للمساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة. رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
1: على الخليجية.
3: اكتشفوا تجربة تسوق راقية في تعاونية الاتحاد نبض الشبا مول مع الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والمخبز، إلى جانب أقسام الأطفال والإفطار والوجبات الخفيفة. حملوا التطبيق الآن واستفيدوا من مزايا برنامج تميز تعاونية الاتحاد. قيمة رائعة كل يوم.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: كانة الأثير.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير، أفراح وخير.
2: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نور حياتي بطلتك الجميلة، تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الازهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك او فلتك، ولا العين الذي باع العباده وشراك عينه تشلك لو ان الارض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطرسه مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافيه حلتك. والله مخليك يلي تلقل بهواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 09.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دمنا ومين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
2: آه يا من ولت القهر من جروح ساطية بكسرني،
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواني
3: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا لك صبري شفاعة
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديك العود
0: دانت الأثير.

اربح حصولات ماكو تشوات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على ربما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك المرة
2: جلسات على دامة الأثير
3: 1-0-0-9.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا يناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نكضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعدلوني ويعدلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: يا وجودي كل ما هب نسناس الشمال، وجد من حده زمانه على اللي ما يبيه. ويا وجودي كل ما بحيت ثمال الظلال، لا غفت عيني ولا ذقت شيء مشتهيه. وجد من قفى وهو في رجع كلمة تعال، والتفت من عقب مقفى ولا حد لد فيه. ويا عذابي لادن الليل من روس الجبال، وانتهى يوم من العمر ما عاد ارتجيه. وانت يبعد من سما الحلم وصالك محال، يا بعد من هل دمعي ضح الفرقة عليه. يا غناتي لا تحسبين دمعي يوم سال ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذيه. والله اني من رجال يضدون الرجال، لكن الحظ الردي ساق دمعي كل بيه. والله اني كل ما دار حوليك الجدال، قمت كن الموت يشر على قلب قبري بديه. والله انقد لي وانا صد لا جالك مجال، صدت اللي لا تضايق تذكر قبر اخيه. ومن سألني قلت مدري، واذا عاد السؤال قلت له تكفى سؤالك ترى ما هو وجيه. وش تبين اقول عمن ترى ذبحي حلال، والخطا منها علي صرت احبه واهتويه. عذرها لو ما تعذر مثل واضرب مثال، واحد ما يعرف الحر ليش قبر يشتويه. ورجعنا للتواصيف لله الكمال، لانتهى ليل المزايين جاتك تبتديه. كانها غفل مع البدو طاويها الحيال، ما يميز وصف هلا نبيه من نبيه. وهني اللي وصلها وذاق من الجلال، رشفت مع غفلت الناس من فيها بفيه. وعزتي للي يسواتي عشق ما لا يطال، ويوم طاله ضيع الحلم بين أمه وبيه. يول أحلام الطفولة على حد الخيال، الرجاء باللي حمل بيت من حملة بريح. حال دونك سيف عنتر وتاسر حول حال، بثر حول حال دونك وندعي هيه هيه هيه. يلي غرك الحسن وضغاك الجمال، والله إن موت ما شفت لو صافك شبيه. لو يسام الحسن وتيه بجنيه وريال، ما بقى في سوق غيرك ريال ولا جنيه. كيف أهدك للمقادير وانتي راس مال؟ راس مال ومال، والمال ما يعطي السفيه. حافظك حفظي العيني ورمشي لك جلال، وانتي تشحين بالماء وانا شفي يمويه. شايف ظلمك

0: ساكت وطال الليل طال، لا تركت طعن قلبي وأنا ما قلت ليه، لو بقال الهيل صبر على فوح الدلال، ما بقال القلب صبر على شيء يجيه، كنت حسب أن الغلا زال وهره لا يزال، في الحشا ما كن هلا دخيل فالوجيه ساقني حبك على الموت، وسنيني يهزال والظروف أقسام من الظلم للعرض النزيه، وانت يتسوقين عقلي على حد الهبال، تحسبين من بغى شيء يقدر يشتريه، ولنا يا وجد حالي وجود ما يقال، وجد من ضحى بغاليه ترضى والديه، ويا وجودي يا ولا العمر قبل البس عقال، وجد من باع آخر العمر في رغبة ذويه، ويا وجودي كل ما هب صوتك من شمال، وجد من حده زمانه على اللي ما يبيه.
1: على الخليجية.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: روسيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبرة، لو كنت مثل الشيوخ جربت الكآبة والأرق. لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها، تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق. لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها، يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق. كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها، لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مقبرة. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السوف من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
2: اشعار فساع، اشعار فساع على الخليجية.
3: أشعار فزاع على الخليجية.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، كنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهلي يا فات عشاء، وحايل البين حاله، يهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رسالة، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلاله، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: طيب الحل.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت معي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر ما حد انترس غيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين ونعرفك زين، وكف الجفا لين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين

بخصومات وتربحهم. بلاد كوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مفروض لا قلت عني سالفة قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني أنا أكبر من النفوس ومن محاباها في خاطرك شي لي تعال واسألني لا تحكم بغيب نفسك وترضاها لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني ترى الله يحاسب الناس بنواياها وتراك منته بتفرحني وتزعلني لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها به فرق بين تجاهلني وتجهلني كبر البسيطة من أقصاها لأدناها أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني الله خلق خلقه وميز مزاياها خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني ما كل حاجة تمناها بتلقاها في عيون بيض الوجوه الله مجملني أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها مدايح اللي سواتك ما توصلني لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.